ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النبي.

تقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. هذا يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في.

لقاءنا الإخبارية الأول على الهواء مباشرة يبدأ وإياكم الآن. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومتابعي رايا اف ام ورايا تي في. سنكون في هذا الصباح مع مجموعة من المحطات، نبدأها بما يجري في قطاع غزة وكذلك القاهرة، حيث هنالك تعقد لقاءات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في محاولة لاحتواء ما يسمى بالمرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية، وسط حديث عن طرح مقترح جديد على حركة حماس للتعامل مع السلاح. ومن غزة سنتوجه إلى الخليل التي ودعت أمس الأول الطفل الشهيد سام أبو هيكل، وسنسأل في هذا الصباح هل من عدالة مرجوة في قضيته؟ عملية كوخاف يائير التي وقعت داخل الخط الأخضر في الأراضي المحتلة عام 48، أي إضافة تشكلها وهل تمثل بالنسبة لدولة الاحتلال على أنها نار على نار؟ وفي الملف الإقليمي الأبرز بالتأكيد الرد بالرد بعد أن فتحت الضاحية الجنوبية في بيروت نافذة التصعيد، والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي التي أكد فيها أنه صاحب القرار.

أرحب بكم سيداتي سادتي إلى تفاصيل ما استعرضناه قبل قليل من عناوين. وقطاع غزة ما زال يودع الشهداء بشكل يومي. غارات الاحتلال لا تتوقف. بالأمس كان هنالك مجموعة من الشهداء ارتقوا في قصف طال سيارة مدنية قرب مدرسة البراق في محيط شارع اللبابيدي بحي النصر غرب مدينة خمس غزة. وكذلك كان هنالك إشارة إلى 5 شهداء ارتقوا فيما أصيب 17 آخرون في قصف للاحتلال استهدف نقطة للشرطة على شارع الرشيد غرب مدينة خان يونس. واستشهد أيضا صياد جراء استهداف من قبل قوات الاحتلال في بحر مدينة دير البلح. ولاحقا أعلن عن ارتقاء شهيدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. بالمجمل كان هنالك إحصائية صدرت عن جهة محلية في قطاع غزة أشارت إلى أن عدد الشهداء في القطاع وصل يوم أمس إلى 13 شهيدا. وهذا بالتأكيد التطور الميداني لا يجري بمعزل عن التطورات السياسية التي تشهدها القاهرة في الساعات الأخيرة. كان هنالك لقاءات للفصائل الفلسطينية وأيضا لمسؤولين إقليميين لمناقشة مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار. اللقاءات تبحث في مجملها الترتيبات المرتبطة باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مرحلته الأولى والانتقال للمرحلة الثانية. كان هنالك إشارة إلى أن الوسطاء يناقشون مع حماس في القاهرة آلية تدريجية لحصر السلاح ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يتم ذلك على عدة مراحل وبقيادة فلسطينية.

0: نرحب بالدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ينضم إلينا من القاهرة. أهلا ومرحبا بك دكتور. صباح الخير.
1: صباح الخير لك وجمهور المشاهدين المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. وسنسأل في البداية دكتور صلاح عبد العاطي، الميدان يقول شيء، وبالنسبة للوسطاء في القاهرة هنالك يعني شيء آخر تعمل على ترتيبه مصر كراعية لهذه الاتفاقات، اتفاقات وقف إطلاق النار. كيف يفهم هذا يعني البون بين ما هو على الأرض حيث استمرار خروقات الاحتلال وبين ما يطرح في القاهرة حول ترتيبات تتناول لجنة إدارية، انتشار قوات دولية، وأيضا انسحابات إسرائيلية من قطاع غزة؟
1: بعد خالص التحية لك من جديد ولجمهور المستمعين. نعم، ما يجري هو إعادة التفاوض من أجل ضمان تطبيق خطة وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 2803، رغم أنه جرى التفاوض عليها سابقا، ولكن دولة الاحتلال لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. واصلت خروقات وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن يتواصل عمليات استهداف المدنيين وتدمير ما تبقى من أعيان مدنية. حصيلة الشهداء وصلت إلى أكثر من 990 شهيدا وأكثر من 3000 جريح، عدا عن الاستمرار في توسيع المناطق العازلة وما تسمى المناطق الصفراء، مضاف إليها خط برتقالي لتصل إلى قرابة 65% من مساحة القطاع، ويتم دفع المدنيين إلى مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومعظمها خيام للنزوح، لا يتوفر فيها الحد الأدنى ولا في المناطق المقامة عليها ما يشير إلى أي من مقومات الحياة، حيث تواصل دولة الاحتلال منع دخول معظم احتياجات القطاع من معدات ثقيلة ومستلزمات طبية وأدوية وأغذية كافية، إضافة إلى كل احتياجات القطاع اللازمة لإعادة التعافي للقطاعات الخدمية على وجه التحديد من معدات وأدوات، عدا عن فرق فنية والصحافة الأجنبية. وتصر دولة الاحتلال على إفساد أي جهود للوسطاء من خلال تعمد ارتكاب عمليات الاغتيال ودفع القطاع نحو الفوضى عبر دعم الميليشيات العميلة، إضافة إلى استهداف القيادات الفلسطينية وأفراد الشرطة، وهذا بات نهجا. وفي الوقت الذي تبذل فيه الوسطاء جهودا من أجل تذليل العقبات في ضوء تجميد وتعثر عمل مجلس السلام وعدم تشكيل قوة الاستقرار وعدم السماح لدخول لجنة إدارة القطاع واشتراط إسرائيل كل ذلك بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويتم فيها قلب الأمور بإعادة المربع وكأن الأزمة لدى الفصائل الفلسطينية وليست لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهنا تبدأ عمليات المقاربات السياسية وفقا لخطة ميلدونوف التي يعني على الأقل اعتمدت ربما القراءة والرؤية الأحادية الإسرائيلية لخطة الرئيس ترامب، وبالتالي بات الجميع في أزمة جراء انشغال العالم في الصراع في المنطقة، وبالذات العدوان على إيران، وأيضا انعكاسات هذا العدوان في لبنان وفي دول المنطقة، إضافة إلى ما يحدث على الأرض في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من إعادة هندسة كل الحياة الفلسطينية وانتقالا من حسم الصراع إلى إدارة الصراع ثم هندسة لا حل في داخل القطاع. ولذلك القاهرة تبذل جهودا بمشاركة قطرية وتركية من أجل على الأقل ضمان توافقا فلسطينيا يضمن نزع الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد مقاربة شاملة لموضوع السلاح، تقوم على فكرة تسليم السلاح أو على الأقل ضبط السلاح لدى اللجنة الوطنية وجهاز والأجهزة الأمنية المسمع تشكيلها، وبالتالي تجاوز حالة الاستعصاء من الانتقال للمرحلة الثانية واشتراط الفصائل تنفيذ التزامات الاحتلال في المرحلة الأولى التي لم يلتزم بها سواء من الأعداد المحددة من الشاحنات أو وقف سياسات الاغتيال. طيب. ولذلك الوسطاء يبذلون جهودا في القاهرة، وبتقديري أن هناك على الأقل توافقا بين المكونات الأساسية التي حضرت القاهرة فيما غابت السلطة أو حركة فتح وعن المشهد في استمرار لحالة الانقسام السياسي، وبالتالي تغييب أي فرص للوحدة الوطنية الشاملة
0: أي
1: التي
0: قيمة
1: يحتاجها
0: دكتور برأيك
1: الشعب.
0: أي قيمة دكتور صلاح عبد العاطي برأيك يكتسبها ما يجري التوافق عليه في القاهرة في ظل كل هذا الحديث عن الرغبة الإسرائيلية في تعميق أزمة غزة ميدانيا وسياسيا وحتى تهديدات بنيامين نتنياهو بأن المساحة التي ستحتلها إسرائيل في القطاع ستتجاوز 70% من مساحته؟
1: نعم، القيمة الأساسية هي المحافظة على الإنسان الفلسطيني وحماية الصمود الوطني وحماية المدنيين عبر إيجاد كل الصيغ والمقاربات السياسية التي تضمن

0: بالعاطي حتى هذه اللحظة برأيك؟
1: ليس بالضرورة مقبولا إسرائيليا. فإسرائيل كما ذكرت لك لا تريد أي من الخيارات، هي تريد الاستمرار في الاستنزاف، بل أحيانا العودة إلى التصعيد باعتبار أن هذا يخدم برنامج الحكومة اليمينية المتطرفة. ولا تنسى أن إسرائيل دخلت عامها الانتخابي وتقترب من انتخابات مبكرة وإن لم تحدد بعد موعدها، وبالتالي تبدأ إسرائيل بتصعيد عدوانها في داخل القطاع وأيضا في داخل الضفة الغربية. وهنا باعتبار أنها فشلت على الأقل في أو انكفأت مشروعها في إطار رسم ملامح جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا فشلها في لبنان واستمرارها في معركة باتت فيها الأصوات اليمين الفاشي في داخل دولة الاحتلال، والأصوات تتراجع للأحزاب الحاكمة في داخل دولة الاحتلال. وأيا ما كان، هذه معركة تعتبرها إسرائيل على إعادة تشكيل كل النظام السياسي والأمني في غزة وربما في فلسطين عموما بعد حرب الإبادة الجماعية.
0: شكرا دكتور، نشكرك جزيلا. انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، والفكرة التي طرحتها اتضحت بشكل كامل. الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ما زالت سيداتي سادتي في الساعات الماضية تتفاعل قضية استشهاد الطفل سام أبو هيكل في حضن والدته بعد إطلاق النار على مركبة كان يستقلها هو ووالده ووالدته وجدته في مدينة الخليل. هذه القضية ما زالت تتفاعل على المستوى الدولي، رغم أن النيابة العامة العسكرية لم توعز كما تقول مصادر إخبارية عبرية حتى الآن بفتح تحقيق ضد الجندي الذي أطلق النار على الطفل الرضيع في مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي. جيش الاحتلال زعم أنه لم يعثر حتى الآن على الجندي الذي كذلك يعني كان سببا في الاعتداء على مجموعة من المواطنين. مجموعة من القضايا التي تطرح في هذا الجانب، سنحاول أن نتعرف إن كانت العدالة مرجوة في قضية الطفل سام أبو هيكل. نرحب بالأستاذ هشام الشرباتي الحقوقي في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من الخليل. صباح الخير.
2: صباح الخيرات.
0: هل من إجابة مباشرة على السؤال إن كان هنالك عدالة مرجوة في قضية الطفل الرضيع سام أبو هيكل الذي قتله الاحتلال وهو في حضن والدته؟
2: ببساطة التجارب علمتنا لا عدالة تحت الاحتلال، كل ما يقوم به الاحتلال من ما يسموه عمليات تحقيق وعمليات بحث وما إلى ذلك يهدف زرع الرماد في العيون. هذا ليس ما نقوله نحن كفلسطينيين، وإنما قالته حتى مؤسسات حقوقية إسرائيلية منذ سنوات طويلة. ما يسمى يعني جهاز الضبط القضائي وجهاز المحاسب الإسرائيلي هي ورقة التوت التي تغطي بها دولة الاحتلال عورتها لإظهار يعني لتشريع ممارسات غير قانونية وديث يعني التغطية على جرائم. وهذا يعني ليست أول مرة، يعني التاريخ الفلسطيني حافل بهيك أحداث. بالنسبة لهذا الطفل يعني لما الجيش يعني كان في دورية مشاة، عددهم محدود 8 جنود ماشيين في شارع، أجبروا والد الطفل على التوقف لأنهم ما بدهم سيارات تمر وهم موجودين بالشارع. توقف، لما ابتعدوا يعني وأثناء ابتعادهم واحد من الجنود فتح النار على السيارة. ببساطة يعني واحد من 8، يعني القصة مش معقدة كثير. بيقدروا يجيبوا شو بسموه سفرات السلاح، بيقدروا يستجوبوا 8 جنود، في ضابط للمجموعة وبيقدروا يتعرفوا عليه يعني ببساطة. لكن الموضوع هو يعني ليس موضوع محاسبة وإنما موضوع علاقات عامة. هذا جانب يعني هذا اولا. طبعا هم بالامس يعني كان في قوات من الجيش تقوم بعمل

0: عملية قياسات وأخذ قياسات معينة للموقع وما إلى ذلك. والقضية بسيطة يعني إن أرادوا، لكن معروف عن عشرات، ويعني نحن نعرف عن عشرات، والحقيقة أن هناك آلاف الحالات التي يعني ارتكبت فيها جرائم من قبل قوات الاحتلال، إما لم يكن هناك تحقيق بشكل مطلق أو كان هناك تحقيق يعني سطحي. يعني قبل أيام سمعنا جميعا ما نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية عن جنود سرقوا أموال وأشياء من بيت، وتم يعني تم تحقيق معهم واعترفوا. وفي هذه الحالة يعني نادرا يعني تم إعادة الأشياء، لكن مثلا لم يجر معاقبة الجنود. في جنين يعني شفنا على شاشات التلفزيون كلنا كيف انه في شابين كانوا محاصرين في مبنى، خرجوا رافعي الايدي كشفوا عن جسمهم، ورغم هذا تم اطلاق النار عليهم وقتلهم بدعوى انه يعني هم قاموا بحركه غريبه. يعني انا مش عارف، جيش مدجج بالسلاح عالي التدريب يملك احدث وسائل التكنولوجيا بقول لك انه في شخص يعني اعزل مدني يبعد عنه يعني مسافة نوعا ما، يعني مزبوط مش بعيدة، لكن جوب كلها كان يتحرك وإحنا قتلناه.
1: الدلائل والمؤشرات كثيرة الأستاذ هشام شرباتي على كيفية تفاعل الاحتلال مع هكذا قضايا، ولكن في قضية مثلا هند رجب تلك الطفلة التي استشهدت في قطاع غزة بعد أيضا حادثة إطلاق نار على مركبة، تفاعلت هذه القضية على الصعيد الدولي، وكان هنالك يعني ضغط مكثف على دولة الاحتلال لفتح تحقيقات في هذه القضية. هل يمكن أن يساهم الرأي العام العالمي وكذلك المستويات الحقوقية الدولية إن كان على مستوى أقطار أو مستوى محاكم دولية في إدانة من قام بهكذا عمل، أو على الأقل إدانة العمل نفسه؟
0: يعني أولا إدانة العمل نفسه يعني واضح يعني أنه في استنكار، وأنه يعني هذا يعني قتل طفل لا يمكن أن يكون هناك تبرير. وطبعا هذا ما أجبر جيش الاحتلال أنه يصدر بيان ويحاول يوجد لنفسه مبرر على قتل الطفل، هذا جانب. لكن إدانة الفاعل نفسه هذا يعني إذا ما تمكن الفلسطينيون من التعرف على هوية الجندي، وطبعا إحنا اليوم صرنا نعرف إنه جنود الاحتلال في ممارسة الأنشطة اليومية هم ملثمين صفوا ولا يكشفوا وجوههم، لأنهم صاروا يخافوا من إنه كشف عن شخصياتهم، وإنه هذا قد يعرضهم للمساءلة على الصعيد الدولي. معروف انه يعني في عده مستويات قضائيه يعني يمكن مقاضاه مجرمي الحرب الاسرائيليين وفقها، لكن كمان يعني المقاضاه يعني معروف انها هي عمليه يفترض ان تكون مهنيه وعمليه تستند الى الادله، وهذا اللي عندنا في ضعف. وطبعا سبب الضعف ببساطه يعني هي دوله الاحتلال يعني تشكل جرح حمايه مختلف مستوياتها سواء المستوى السياسي أو المستوى العسكري لجنود الاحتلال. من المعروف أنه يعني مؤسسة هند رجب اللي أسست على اسم الطفلة الفلسطينية اللي تم قتلها، ويعني مئات الطلقات على سيارة كانت هي موجودة فيها، عملية الوصول إلها كانت يعني على مدى عشرات الساعات، إحنا بنتذكر كل القصة وكيف تم استشهدوا. يعني هي كانت محاصرة ولما وصلها طاقم الإسعاف تم إطلاق النار عليه، بعد طبعا طاقم الإسعاف يعني اقترب منها بعد ساعات طويلة من التنسيق وما إلى ذلك، ورغم هذا يعني تم قتلها والاحتلال كان ينكر يعني أي علاقة في الموضوع. وطبعا بعدها تبين الحقائق، يعني إحنا مش عندنا في أحد الأحداث في غزة تم دفن سيارات الإسعاف يعني وإخفائها أو الحديث أنه سيارات الإسعاف لم تتحرك بإشارات معرفة وما إلى ذلك، كل هذا كذب تعودنا عليه من الناطقين العسكريين باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن سياسي دولة الاحتلال. واليوم هم يعني بكل وقاحة يطلقوا على جيشهم الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. شكرا. لكن رغم كل هذا هناك مسؤولية كبيرة علينا كفلسطينيين أن نجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة، أن نكون دقيقين بتوثيق جرائم الاحتلال. ويا سيدي الإشي اللي إحنا لا نستطيع إنجازه اليوم لعلنا نستطيع إنجازه بعد غد، وعجلة التاريخ هي تدور يعني والظلم لا يدوم وهذا الاحتلال إلى زوال.
1: شكرا جزيلا الحقوقي في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ هشام شرباتي.

0: سنتوجه الآن سيدتي سادتي إلى ما تسمى بمنطقة كوكب يائير الواقعة شمال قلقيلية داخل الأراضي المحتلة عام 48، والتي شهدت بالأمس عملية إطلاق نار قتل فيها أحد المستوطنين وأصيب 6 آخرون بينهم 2 في حالة خطيرة. عملية إطلاق النار وفقا لتحقيقات أجرتها سلطات الاحتلال قام بها منفذ واحد أعلن عن استشهاده لاحقا، وهو ينحدر من مدينة الطيبة في منطقة المثلث، وكان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. هذه العملية قال إزاءها وزير ما يسمى بالأمن القومي تمار بن جفير إنه إذا ألقي القبض على المنفذ حاليا فسيعدم وفق القانون، وأضاف أن دم اليهودي لا يذهب هدرا ومن يقتل يهوديا سيشنق. أما وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش فأشار إلى أن الهجوم الذي وقع في وسط الدولة العبرية كما قال يمثل جرس إنذار داميا يستوجب إحداث تغيير عميق داخل ما أسماه بالمجتمع العربي في إسرائيل. الدكتور عماد أبو حسن الأكاديمي والباحث السياسي ينضم إلينا من جنين. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
0: نشكر لك انضمامك لنا دكتور. نسأل أولا، نار على نار، هذه العملية في الداخل ومنفذها من الداخل، كيف يمكن أن تقرأ داخل المجتمع الإسرائيلي وفق قراءتك؟ سنعود على الاتصال بالدكتور عماد أبو حسن الأكاديمي والباحث السياسي لينضم إلينا في هذه المقابلة من جنين للحديث عن التداعيات المرتقبة لعملية كوكب يائير كما تسمى هذه المنطقة التي تقع إلى الشمال من قلقيلية داخل الأراضي المحتلة عام 48. نرحب بك من جديد دكتور عماد أبو حسن.
1: تحياتي، هلا بكم.
0: أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. أي دلالات تحمل هذه العملية وماذا تعني بالنسبة للإسرائيليين في مرحلة كهذه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل المستمعين. خطورة هذه العملية تأتي أن منفذها هو من فلسطيني الداخل. فلسطينيو الداخل هم يعيشون في وسط إسرائيل، بين يتنقلون بين الصهاينة. هذا ما حذر منه قبل فترة وجيزة كثير من المراقبين أو القادة، قادة الكيان الصهيوني، بأن الفلسطيني الذي يعيش في الداخل يشكل قنبلة موقوتة يمكن أن ينفجر في أي لحظة. خطورة هذه العملية أيضا تجيء في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، يتصاعد في القصف في غزة، في لبنان، في المنطقة بأكملها. هناك تغول صهيوني، تغول استيطاني. في هذا الوقت يجيء الفلسطيني ليقول بأنه موجود وأنه يرفض كل هذه الممارسات الصهيونية، وأنه لم ينسى هويته الفلسطينية ولا يمكن أن يتخلى عن ثقافته أو أن يتخلى عن أرضه ووطنه وشعبه. ولذلك تشكل هذه العملية خطورة بالغة في نظر القادة الصهاينة الذين أسرعوا إلى إعلان تصريحات واضحة تجاه هذه العملية، وأن من يقوم بمثل هذا الفعل سيكون مصيره الإعدام، كما صرح سموتريتش، بن جفير وغيرهم. ولذلك هم يشعرون بقلق بالغ، هناك قلق يتطور إلى حد الرعب الذي يدفعهم إلى أن يكونوا أكثر وحشية وعنفا تجاه أي عمل على خلفية قومية. هم يعني لا يكترثون بتنامي الجريمة داخل المجتمع العربي، لكن حين يقتل يهودي هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، كأن القيامة قامت. لذلك وحين يقول بأن لا تسامح مع الدم اليهودي، وأن من يقتل يهوديا سيكون مصيره الإعدام، سيشنك، بينما لا يتحدث عن أي عربي يمكن أن يقتل حتى ولو كان يحمل الجنسية الإسرائيلية. هم لا يكترثون أساسا بالفلسطينيين ولا يحترمون حتى الجنسية الإسرائيلية التي يمنحونها للفلسطينيين. المهم في نظرهم هو اليهودي، الدم اليهودي. الوحيد الذي يقلقهم هو الدم اليهودي.
0: طيب دكتور عماد أبو حسن، إن سمحت لي، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تلجأ لها دولة الاحتلال في هكذا مرحلة أو هكذا حالة تعتقد أنها تنظر فيها إسرائيل إلى مسألة الفلسطيني في الداخل على أنه قنبلة قد تنفجر في أي لحظة؟
1: يعني هناك تخوفات حقيقية داخل المجتمع الفلسطيني بأن إجراءات أكثر تشددا يمكن أن تدفع بها إسرائيل باتجاه المجتمع الفلسطيني الذي بدأ يبحث عن هويته داخل الكيان الصهيوني، نظرا للعنصرية الصهيونية التي باتت تتعامل مع الفلسطيني وكأنه من الدرجة العاشرة، ليس مواطنا حقيقيا. الكيان الصهيوني يسعى إلى تهويد هذه الدولة وتهويد مؤسسات هذه الدولة، ولذلك أصبح الفلسطيني داخل هذا الكيان محاصرا، ملاحقا، مراقبا، يشعر بالخوف، بالقلق، بالخوف على المستقبل، بأن أي حدث في المنطقة يمكن أن ينعكس بشكل سلبي كبير على الفلسطينيين في الداخل، كما حدث في يعني في هذه الأثناء، ما حدث في 7 أكتوبر انعكس بشكل واضح تماما على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وأصبحت حركة الفلسطينيين مراقبة صعبة أيضا، حتى دخول الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وخروجهم منها أصبح مقيدا. هناك محاسن كثيرة، بوابات وضعت أساسا على المداخل وكذلك داخل الضفة الغربية، مما جعل حركة الفلسطينيين سواء في الضفة أو في الداخل الفلسطيني هي مقيدة، وتشوبها أو يشوبها كثير من الحذر والخوف. ولذلك الفلسطينيون في الداخل يشعرون بأن حياتهم باتت مهددة، وأن آمالهم على كف عفريت، بمعنى آخر أنهم يشعرون بالتهديد الوجودي فعلا. وقد تنامت الدعوات حتى إلى طرد الفلسطينيين في الداخل، وليس فقط فلسطيني الضفة الغربية أو غزة.
0: شكرا جزيلا للدكتور عماد أبو حسن، الأكاديمي والباحث السياسي.

0: في الملف الإقليمي، الإفادة الأخيرة صدرت على الإذاعة العبرية قبل قليل تشير إلى سقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار في شمال الضفة الغربية دون أضرار أو إصابات. عمليات اعتراض واسعة لصواريخ إيرانية في جنوب دولة الاحتلال أيضا قبل قليل بعد إعلان جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صواريخ من إيران. أصوات انفجارات سمعت قبل قليل من هنا في مناطق القدس وكذلك في شمال البحر الميت. وإذاعة جيش الاحتلال تشير إلى اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة ما تسمى بالمستجدات الأمنية. دكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي من الناصر، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
0: أهلا ومرحبا بك. هل خرجت الأمور من عقالها؟ هل انفلتت الأوضاع الميدانية أم هي باعتقادك تحت السيطرة الأمريكية؟
1: هي تحت إيقاع أمريكي ولكن ليس السيطرة الكاملة. هي لم تخرج من العقال، وإنما الموقف الأمريكي الذي يرى أنه بالضرورة الذهاب إلى اتفاق من ناحية وإعطاء مجال للأطراف بمناوشات واحتكاكات بهذا الشكل يستطيع أن يتعايش الأمريكي معها لفترة معينة، بما معناه أننا في فترة وسطية لا حرب كبيرة من ناحية ولا اتفاق نهائي على الطاولة وموقع. فلذلك من هذه الناحية الجانب الأمريكي يسيطر على الإيقاع ولكنه لا يستطيع أن يسيطر على الانزلاقات القادمة فيما إذا طال هذا الوقت الهلامي الوسطي الرمادي.
0: ترامب يقول في آخر تصريحاته إن مسألة اتخاذ القرار فيما يتعلق بمستقبل المنطقة يعود له وليس لبنيامين نتنياهو. لمن هذه الرسالة وماذا أراد منها برأيك؟
1: هذه الرسالة بالأساس إلى الداخل الأمريكي، المجموعات الكبيرة التي يصعد صوتها بنقطتين. النقطة الأولى عدم إرادة الشعب الأمريكي العودة إلى الحرب الكبيرة، والأمر الثاني أن الانتقادات كبيرة بأن ترامب قد دخل بنفسه إلى مصيدة نتنياهو مرتين حتى الآن، ويجب أن لا يدخل مرة ثالثة في جره إلى حرب مع إيران. فلذلك برأيي أن التصريحات هذه موجهة إلى تهدئة السوق، تهدئة الداخل الأمريكي، وأيضا بدء التحضير للمونديال الأمريكي بأمريكا، وأيضا الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر.
0: ولكن فعلا من قاده إلى جولة التصعيد هذه هي دولة الاحتلال بعد قصفها للضاحية الجنوبية في بيروت.
1: نعم، بالأساس من قام بالتصعيد هو من قام بالخروقات، نبدأ من هنا، هو الإسرائيلي. من قام بمحاولة تغيير المعادلة هو الإسرائيلي. من حاول كسر التهديدات الإيرانية بموافقة أمريكية هو الإسرائيلي. وجاء الرد المفاجئ الكبير لإسرائيل السريع والواضح من الإيرانيين، مما ترك إسرائيل حائرة وكان لا يمكن لها إلا أن تذهب إلى رد كما رأيناه صباح اليوم.
0: شكرا جزيلا الدكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي من الناصرة. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، نأمل لكم يوما آمنا وسعيدا. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمرة. إلى اللقاء.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة. نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير، أهلا بكم المستمعين الأعزاء متابعينا الكرام. هذا أثير راية FM، مرة أخرى يجدد لكم التحية مع الأخبار، ولكن هذه المرة مع عناوين الصحافة وعناوين الأخبار والتطورات الأبرز ميدانيا وسياسيا. أوراق الصحافة باختصار وباقتضاب، نقدم لكم كل الأخبار التي فاتكم الاستماع إليها، أبرزها وأهمها. كل متابعينا أهلا بكم أينما تواجدتم الآن، في سياراتكم، مسافرين على الطرقات، في المنازل أو في أماكن العمل، أحييكم من جديد دوما في عدد هذا اليوم الاثنين 8 من شهر حزيران لعام 2026. كيف كان شكل الأخبار في الساعات الماضية ميدانيا محليا عربيا ودوليا؟ بالطبع أوراق الصحافة يأتيكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني، فأهلا بكم. بالنسبة لآخر التطورات على مدار الساعات القليلة الفائتة، فإن إسرائيل شنت هجمات على مناطق في إيران، وأعلنت عن رصد صاروخ أطلق من اليمن بعد أن قامت إيران بضرب صواريخ على بعض الأهداف الإسرائيلية. صحيفة جيروزاليم بوست العبرية قالت إن بنيامين نتنياهو أمر بمهاجمة إيران رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصعيد. طبعا طهران تهدد برد ساحق كما وصفته على أي مغامرة إسرائيلية بالنسبة لمهاجمتها. وسائل إعلام أمريكية وبريطانية قالت إن الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل ردا على قصف الأخيرة لضاحية بيروت الجنوبية أمس تهدد بتأجيج الصراع الذي اندلع في المنطقة جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران وخمد نسبيا منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار. قال أيضا في أوراق الصحافة، نعود إلى قطاع غزة، إذ ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال حتى ظهر أمس إلى 72,971 شهيدا، بالإضافة لأكثر من 173,000 مصاب. بنيامين نتنياهو يعلن اقتراب قوات الاحتلال من فرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. اجتماعات الفصائل مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار تتواصل في القاهرة أمس سعيا إلى تطوير الاتفاق في ظل التعقيدات القائمة التي تفرضها ظروف الميدان، والسبب هو التصعيد الإسرائيلي والشروط التي وضعتها حكومة الاحتلال. قانونيون وخبراء في القانون الدولي يتقدمون بطلب للمحكمة الجنائية الدولية من أجل توسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين، وبما يشمل اعتداءات إسرائيل على أسطول الصمود العالمي بعد توثيق شهادات لتعرض الناشطين لاعتقال وتنكيل شديدين. 30 مؤسسة وشخصية فلسطينية تطلق حملة مضادة للضغوط الأوروبية على المنهاج الفلسطيني. مركز عدالة الحقوقي يقدم أمس شكوى للسلطات القضائية الإسرائيلية تطالب بفتح تحقيق جنائي عاجل في ادعاءات خطيرة قدمتها ناشطة أوروبية تتعلق بتعرضها لانتهاكات جسيمة، من بينها اعتداءات ذات طابع جنسي وعنف وإذلال أثناء احتجازها داخل منشأة عسكرية إسرائيلية بعد قرصنة أسطول الصمود العالمي الذي كانت تشارك به. مصادر صحفية عبرية تكشف عن أن نيابة العامة العسكرية في إسرائيل لم توعز حتى اللحظة بفتح تحقيق ضد الجندي الذي قام بإطلاق النار على الطفل الرضيع سام أبو هيكل وعائلته في مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر الذي أدى لاستشهاد الطفل وإصابة والدته ووالده. جيش الاحتلال يزعم أنه لم يعثر حتى الآن على الجندي الذي اعتدى بالضرب مع مجموعة من المستوطنين على أحد المواطنين في بلدة حوارة، كما لم تتطرق رئاسة الحكومة الإسرائيلية حتى الآن ببيان رسمي عن الجريمتين المذكورتين. صحيفة هآرس العبرية نشرت أمس افتتاحية وعلقت فيها على استشهاد الرضيع سام أبو هيكل من الخليل، ووجهت الصحيفة كلامها لإيال زمير رئيس أركان جيش الاحتلال ولدولته وجنوده متسائلة ومستنكرة: تبيدون شعبا بذريعة حالة منفردة وتشخيص خاطئ. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يقول إن مزيدا من العقوبات قد تفرضها باريس على مستوطنين في الأيام القادمة احتجاجا على تصعيد المستوطنات المقامة على أراضي الضفة وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تنقل أن جيش الاحتلال بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية في جنوب لبنان، والتي لن يسمح للمواطنين سكان هذه المناطق بالعودة إليها. إحاطة إسرائيلية تفيد بأن دولة الاحتلال تسيطر اليوم على 20% من مساحة لبنان. الاحتلال يصدر أمس إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور جنوب لبنان، إضافة لعدد من أحيائها ومخيمات محيطة بها. منظمة أطباء بلا حدود تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان كبيرة للغاية، وأن عددا من المستشفيات خرجت عن الخدمة. باحثة إسرائيلية خبيرة في إدارة الأزمات تحذر من احتمالات تحول الانتصار الموضعي الذي تحققه إسرائيل في لبنان إلى مأزق استراتيجي تكرر فيه إسرائيل أخطاء الماضي وتراهن فقط على القوة من دون حكمة وروية. عنات ماروم تضيف في مقال مطول نشره ملحق صحيفة معريف العبرية أمس، قالت فيه إن إسرائيل الرسمية اعتبرت احتلال قلعة شقيف حدثا مشحونا بالرمزية والدلالات، لكنه لن يكون كافيا لتحقيق الانتصار الكامل لإسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس لشبكة NBC نيوز إنه لا يرغب بأن يكون لبنان جزءا من الاتفاق مع إيران. كما أكد ترامب أنه لن يوافق على رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو تعليق أي عقوبات عنها ضمن أي اتفاق محتمل. محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني أكد أن واشنطن وتل أبيب أثبتتا من حصارهما البحري وانتهاك الاتفاقات في لبنان بأنهما لا تفهمان إلا لغة القوة، وشدد قليباف على أن القواعد الأمريكية والإسرائيلية باتت أهدافا مشروعة لإيران. مصادر دبلوماسية تفيد بأن طهران لا تبني مواقفها على تصريحات ترامب الإعلامية، بل ما على ما يصلها مكتوبا من واشنطن. طهران تشدد على أن العرض الأمريكي الأخير الذي قدم لها يصطدم بأربعة خطوط حمراء إيرانية لا تقبل المساومة، وفي مقدماتها الرفض المطلق لمحاولة فصل ملف لبنان عن الاتفاق الملاحي النووي الإيراني. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن أنه بينما تروج شخصيات جمهورية أمريكية بارزة لفكرة أن الحرب أضعفت إيران وخلقت فرصة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، يرى منتقدون أن ترامب يواجه مأزقا متزايدا بعدما أخفقت ضغوطه العسكرية والسياسية في إجبار طهران على الرضوخ لشروطه، في وقت تتسع فيه المعارضة داخل الكونغرس لاستمرار هذه الحرب وتتعالى الدعوات لتقييد صلاحية ترامب العسكرية. المصادر الإعلامية أفادت أمس بأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تشهد حالة من التذبذب مع تصاعد الاشتباكات الميدانية والتي تهدد بتعطيل أي تفاهمات متوقعة. أطالع معكم في أوراق الصحافة. استطلاع جديد للرأي يظهر أن غالبية الأمريكيين باتوا يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل، مع تراجع مستويات الثقة ببنيامين نتنياهو إلى شكل متدن للغاية. استطلاع مركز بايو الأمريكي الجديد يجد أن 60% من الأمريكيين باتت لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل، ما يعني أن نسبة المواقف السلبية ارتفعت بنسبة 7% في العام الأخير وحده. اتحاد النقل الجوي إياتا يحذر من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات قد يدفع مزيدا من شركات الطيران في العالم إلى الإفلاس، ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في العامين الحالي والقادم. البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق سياسي يعتبر من أبرز التحولات في سياسة الهجرة الأوروبية في السنوات الأخيرة، ويفتح الباب أمام تجديد واسع في إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. ويركز الاتفاق بشكل أساسي على تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء داخل دول الاتحاد. الكاتبة الإسرائيلية ليزا روزوفسكي كتبت تحليلا لصحيفة هارتس العبرية أمس، تطرقت فيه إلى اللقاء الذي سيجمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية فرض عقوبات أوروبية شاملة على إيتمار بن غفير في مبادرة أعلنت عنها إيطاليا. وقالت الكاتبة إن الكثير من الدول ستوافق على إقرار العقوبات، لكنها تساءلت مشككة بقرار تشيك التي قد تعارض العقوبات التي ستفرض. ومع ذلك تضيف روزوفسكي إنه ليس مستبعدا أن يتغير موقف تشيك إذا دعمت دول كبيرة مثل ألمانيا اتخاذ إجراءات بحق بن غفير، ما يحول دولة الاحتلال إلى دولة منبوذة بشكل حقيقي. تعليقا على القلق الأمريكي من زيادة التهديد الاستخباراتي والتجسس القادم من إسرائيل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا قال إن البنتاغون زاد من درجة تقييم التهديد الاستخباراتي وسط زيادة التنصت الإسرائيلي على المحادثات الأمريكية الإيرانية. تقارير استخباراتية أمريكية حديثة أثارت مخاوف بشأن تنصت الإسرائيليين على المفاوضين الأمريكيين العاملين على اتفاق مع إيران، وسط تزايد القلق بشأن تهديد استخباراتي مضاد واسع النطاق من جانب إسرائيل التي وصفت من جانب بعض المسؤولين الأمريكيين بأنها قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء. صحيفة فاينانشال تايمز نشرت أمس تقريرا لمحرر شؤون الشرق الأوسط قال فيه إن نوبات غضب الرئيس الأمريكي ترامب تثير قلق حلفائه في الخليج العربي. وقالت الصحيفة إن تهديد ترامب بقصف حليف معروف بجهوده التقليدية والطويلة نيابة عن واشنطن في إشارة إلى عمان زاد من مظاهر القلق حول عدم قدرة التكهن بتصرفات الرئيس الأمريكي. كما تطرق تقرير فاينانشال تايمز إلى ما يقوله المحللون الذين اعتبروا أن هذا التهديد لعمان ينم عن إحباط ترامب من فشل إدارته في إجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف أزمة الطاقة العالمية، ما دفعه لصب جام غضبه على الحلفاء الإقليميين. مراقبون يرون أنه في سعيه لإيجاده وإعلان أي مكسب استراتيجي من حربه على إيران يمارس ترامب ضغوطا على الدول التي في رأيه تدين له مثل السعودية أو تعرقل جهوده مثل سلطنة عمان. الحكومة السودانية ترفض إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مناطق يسيطر عليها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر أمس مقابلة تلفزيونية مع شبكة NBC بعد مشادة حادة مع مقدمة برنامج ميتا بريس كريستين ويلكر، بعد أن ألحت على مطالبته بتقديم أدلة تدعم مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات ولاية كاليفورنيا. خلال المقابلة ضغطت ويلكر على ترامب لتقديم أدلة ملموسة تثبت صحة اتهاماته، كما شككت في عدد من ادعاءاته السابقة المتعلقة بالانتخابات. ورد ترامب بغضب متهما المذيعة بأنها إما فاسدة أو غبية قبل أن يعلن عدم رغبته في مواصلة الحوار وينسحب من المقابلة قبل انتهاء موعدها. شكرا جزيلا لإصغائكم عند هذا الحد، نصل إلى ختام أوراق الصحافة، ونتمنى أن تكونوا وإيانا في الساعات المقبلة، فهناك المزيد من التطورات والمقابلات والبرامج والأخبار. لكم تحيات من البنك الإسلامي الفلسطيني في 43 فرعا ومكتبا، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية عديدة. أحبتي أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، دمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية في العام الماضي رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية. وظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر. وبحسب التقرير لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشر استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين من الزمان. تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات التجارية اليابانية والكورية لتتحول إلى حرب أسعار شاملة تقودها الشركات الصينية التي نجحت أخيرا في إعادة رسم خريطة السوق المصري. هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها فقيرة في التجهيز مقارنة بسعرها، وهو الأمر الذي يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في استراتيجيتها السعرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 8 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، فأهلا بكم. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن عن اقتراب قوات الاحتلال من ابتلاع نحو 70% من مساحة قطاع غزة. تواصل اجتماعات الفصائل في القاهرة مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سعيا لتطوير الاتفاق. مركز عدالة الحقوقي يطالب القضاء الإسرائيلي بالتحقيق الجنائي العاجل في اتهامات قدمتها ناشطة أوروبية تتعلق بتعرضها لانتهاكات جسيمة خلال احتجازها من قبل جيش الاحتلال. مصادر عبرية تكشف عن أن النيابة العامة في إسرائيل لم توعز حتى الآن بفتح تحقيق ضد الجندي قاتل الطفل الرضيع سام أبو هيكل في مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي. جيش الاحتلال يزعم أنه لم يعثر حتى اللحظة على الجندي الذي اعتدى بالضرب مع المستوطنين على أحد المواطنين في بلدة حوارة. فرنسا تلمح إلى نيتها فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين في الأيام القادمة احتجاجا على تصعيد عنفهم وزيادة حجم البناء الاستيطاني. جيش الاحتلال يقول إنه بات يسيطر على 20% من مساحة لبنان ويصدر إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور وأحيائها ومخيمات محيطة بها. إيران تستهدف صباح اليوم عدة مناطق إسرائيلية بالصواريخ بعد استهداف جيش الاحتلال فجرا مواقع في غرب ووسط إيران في تدحرج للضربات المتبادلة إثر قصف الاحتلال أمس الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. في وقت يطالب فيه دونالد ترامب بوقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، طهران تتوعد برد ساحق ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت الأخيرة على تصعيد عسكري ضدها. أخيرا، مصادر دبلوماسية إيرانية تشدد على أن العرض الأمريكي الأخير الذي قدم لها يصطدم بأربعة خطوط حمراء إيرانية، وفي مقدمتها رفض فصل ملف لبنان عن الاتفاق الملاحي والنووي في إيران. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الاثنين 8 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال.

السعادة وبمعيتكم بنصب على الزملاء. سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. سعد صباحك يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. سعد صباحك يا فادي. والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. دائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء وشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير يا بلد. صباح الخير يا غزة بخيمها ودمارها. وصباح الخير لقلوبها الطيبة. صباح الخير إلكو أنتو مستمعين على الحواجز والبوابات وعلى الأزمات الطرق اللي سببها الاحتلال. صباح الخير للأطباء والمعلمين والسائقين التاكسي والعمال والمهندسين والصيادلة وموظفين العمل الإنساني. والصباح الأكبر للناس المتطوعين اللي بيشتغلوا لوجه الله تعالى وللبلد.

صباح الخير للجبهة الداخلية، جبهتنا الداخلية، عشان اليوم مصحين على صوت القصف. ما حدش حكى لنا إشي، ولا حتى ديروا بالكم على حالكم. يعني امبارح لسه يا دوب بلشنا في موضوع صفارات الانذار من هون وكم من خبر من هون، دبت البلد على الكازيات.

أنا مش عارف شو هالرابط العجيب بين الخبر عاجل وروح نركض على الكزيات. على كل حال الله يجيب اللي فيه الخير ونتمنى السلامة لكم وين ما كنتوا وديروا بالكم على الطرق.

0: كيفكم انتو كمان؟ ويبوس التطبيق الذكي في عصر الأزمات، في عصر الموت البطيء، ويبوس شو راح يعمل؟ هل وجد يبوس لإنقاذ قطاع الشركات، ولا وجد عشان ندفع من الديون لديون، والديون تتحول من مديونية الحكومة على الموظف لمديونية الحكومة على الشركة؟ وفعلا حدا فاهم شيء؟ يبوس يبوس يا سلام. لا يبوس هو الاسم القديم للقدس. يبوس فاهم يبوس غلط. تم توقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية تعمل في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت بهدف توسيع خدمات التطبيق وتعزيز استخدامه. هيك حكت وزارة المالية. بين قوسين يعني رح يوفروا تقريبا مبلغ 500 شيكل داخل التطبيق لكل موظف، بما يتيح له إجراء عمليات الدفع الإلكتروني. ببساطة شو يعني؟ يعني الحكومة بدها تعطينا مصروف، مصروف محدد الصرف لشركات المي والكهرباء والاتصالات والإنترنت.
1: جيال مصاحرينا من حكومة.
0: مصروف. بعدين الحكومة بتتخالص معهم بالضريبة، بخصموا عليهم من التزامات الشركات والبلديات من دين لدين.
1: يا بي مصفنية الحكومة.
0: بس السؤال والمهم، الخمسمية شيكل هاي رح تنخصم من النسبة اللي رح تدفع للمواطن، ولا هي إضافية فوق النسبة من الراتب؟
2: السؤال لغير الله ما زال.
0: والله. ولا هي رح تكون إضافية فوق النسبة وتعتبر سداد للموظف من مستحقاته؟ صراحة في كثير أسئلة حول التطبيق. وامبارح كان وزير المالية استيفان كان بيحكي

إذا كانت الخمسمائة شيكل اللي راح يضيفوها للتطبيق لكل موظف هي إضافة فوق النسبة اللي بياخدوها الموظفين من فترة لفترة لأنها بطلت منتظمة يعني، على الأقل بكون أهون شوي، هي جزء من إنه الموظف يستعيد جزء من مستحقاته، وهيك هيك ما هو راح يدفع الفواتير. إلى حين يبين يبوس من راسه من جريه ونفهمه منيح، معكم حتى التاسعة. ومنستلم مكالماتكم على أرقام البرنامج 02-242-1222 أو 3.

صباح الخير لكل متابعينا وصباح الخير للي بلش يبعثوا لنا رسائل على الواتساب. بنبلش بعصام. يسعد صباحك عصام. عصام بكون شو دورنا احنا في موضوع رجع الحرب؟ ولا شيء. احنا بندعي ربنا بس يحمينا ويحمي اولادنا ويحمي البلد. وسائد خراز الله يسعد صباحك وصباح اهلنا في نابلس وحتى الركاب اللي معك صبحنا عليهم واحد واحد.

0: انه الشيخ يسعد صباحك يا حازم. ليش زعلان من الناس اللي سكروا المحطات امبارح؟ الله يعني يمكن يكون فيها وجهة نظر عشان يكون في عدالة في التوزيع يا حازم. وحبيب يسعد صباحك يا حبيب. مجدي يسعد صباحك يا مجدي. ومجد عيسى يسعد صباحك يا مجد. وصباحاتنا كل الشعب الفلسطيني.
1: اسمعني يا قلبي اسمعني.
0: عزام يسعد صباحك يا عزام. وسلامك وصل لسلام. يوسف الطميزي من إذن. أبو خالد يسعد صباحك يا أبو خالد. وحبيب يسعد صباحك يا حبيب. تحياتنا لأهل سلفيت.

0: صباح الخير للينضمونا من جديد يوسف ويوسف وكل يسعد صباحكم من إيطاليا وتحياتنا إلك بدنا بيتزا من إيطاليا ليش لا
1: بيتزا
0: يا سلام انت قاعد على الكبسة يا زلمة غريب من بال...
1: يلا بقول لك من تعن والدينا من تعن أمنا على أبونا شو بدنا بيتزا
2: والقمر غافل علينا والسكارة عود ونسمة
0: سندوس يسعد صباحك بتقول كم حرب راح نعيش كمان صرنا عايشين حروب بعد سنين حياتنا الله يكون بالعون يعني هذا مكتوب علينا بدنا نعيشه وإحنا في هالبلد قاعدين مش متزحزحين

0: مهند بكول يا ريت تتواصلوا مع بلدية البيرة في شارع نابلس تحديدا عند كازيد إسو عند الإشارة الضوئية الجديدة. وصلات بالشارع بدها إعادة تأهيل ولا تكسر السيارات. بدك الصراحة يا مهند هي كمان سلام من سبب تحكي لك مزبوط كلامك 100% عمليا. أصلا شارع نابلس بداية من عند دوار المدخل الشمال لبلدية البيرة حتى نعم حدود البلدية مدينة البيرة وحتى يعني منتصف المدينة كلها بدها إعادة تأهيل. شارع نابلس بده إعادة تأهيل. وعلى فكرة احنا لما استضفنا المرشحين لبلدية البيرة طرحنا موضوع هذا الشارع على المرشحين وان شاء الله يكون في يعني توجه لإعادة تأهيل هذا الشارع.
1: من كلام قلتها لي شمع ضوية في حياتي.
0: ومراد خالد وابو خالد يسعد صباحكم والعبيده وجواد عاصي ومحمد زهير عاصي الله يحييكم يسعد صباحكم جميعا.
1: كل فرحه في حياتي كلها لك يا سلام.
0: صباحك يا خالد النداف.

وفهد يسعد صباحك يا فهد. فهد بقول كيفك أستاذ أحمد، الله يعطيك العافية. بخصوص مدخل كفر قدوم لليوم ما حدا عامل إشي، ومكسرة بزيادة الشارع، سياراتنا تكسرت. خليني بس أذكرك أنه إحنا تواصلنا فعلا مع الأشغال العامة، وقالوا لنا أنه هلأ بده يعني المقاول يرجع يشتغل في الشارع كمان مرة لأنه ما اكتمل المشروع، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة رح يتم تأهيل الشارع، وإحنا رح نضلنا متابعين الموضوع.

0: عزام بقول شو قصة الناس دبت على المحطات امبارح؟ شو قصة الناس مالهم؟ كالعادة كالعادة عزام.
1: هيا صار هوشة بعطلو، صار مناسبة، صارت عرش بعطلو.
0: وشكرا لإرسال الفيديو للشارع بين بيت ليد وكور. واضح انه هذا الشارع متهالك تماما، واحنا اخذنا هاي الملاحظة امبارح، وان شاء الله رح نتواصل مع البلديات المعنية في هذا الموضوع.

وصباح الخير محمد بطرية أبو أحمد، الله يسعد صباحك يا رب. ومجدي، رسالة من مجدي مع صورة توضيحية بقول فيها يا ريت تتواصلوا مع بلدية بئر زيت بخصوص مكب النفايات القريب على عطارة، له 3 أيام مولع والدخنة عبت المنطقة كلها، ويا ريت يشوفوا لها حل، والله مكره صحية. بس في هذا الموضوع بحب أشير أنه للأسف اللي حرق مكب النفايات المستوطنين، ولما راح الدفاع المدني امبارح على المكان لإطفاء الحريق تم الاعتداء على الطاقم الدفاع المدني من المستوطنين، ويعني صارت إصابات بين أفراد الدفاع المدني، نتمنى لهم السلامة وإن شاء الله فعلا يقدر يوصلوا المكب لإطفاء الحرائق. صباحك يا أنس حميدات. أبو جواد يسعد صباحك. أبو جواد بيقول للعلم إلهم كم يوم بيشتغلوا بالأرصفة بطول كرم، ويعني هذا كان خبرونا عنه قبل تقريبا 2 أسبوع إنه في مشروع للأرصفة وتحديدا عن منطقة الميجلاند.

وضع الحرب لوين؟ والله ما حدا بيعرف. والله يا جماعة الخير ما حدا بيعرف. احنا يعني فقط بنقول ربنا يحمي هالبلد ويحمي ناسها وان شاء الله خير.

صحيح مظبوط. أصوات سقوط الصواريخ والمضادات كانت قريبة يعني في منطقة الوسط تحديدا, حتى في جنوب نابلس سمعت أصوات كانت عالية, محيط منطقة القدس وجنوب رام الله أيضا كانت الأصوات عالية. بندعي ربنا بس يحمي هالبلد ويحميكم. جبهتنا الداخلية بتقولكم كثف الدعاء.

وايضا ملاحظه بخصوص الكلاب الضاله. يا جماعه احنا صلنا فتره عمالنا بنشوف فيديوهات من مناطق مختلفه بهجوم الكلاب واعتداءات الكلاب الضاله على الناس في الشوارع. صراحه يعني بعرفش قديش هو غريب علينا هذا المظهر بهاي الطريقة، الكلاب كيف تهجم على الناس. ويعني احنا بنحاول نتواصل مع وزارة الزراعة من الأسبوع الماضي على كل حال على أساس نشوف شو في إجراءات رح تتخذها وزارة الزراعة في هذا الموضوع.

وعلى مستوى البلديات يعني في بعض البلديات أخذت إجراءات بوضع أقفاص في مناطق معينة، وفي بعض البلديات أو المجالس القروية كمان استخدموا السم، رغم أنه يعني في توصيات من جماعة الخير في طرق تانية للتخلص منها ومعالجة الموضوع.

0: ويسعد صباحك محمد نجم, وتحياتنا لكل مغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية. يسعد صباحكم.
1: صباحكم بالخير.
0: وآي سلام بقول لك صباحكم بالخير. وأبو النجم يعني كفهم من هالصلاة, بقول لك بدعو لنا. تحياتنا إليك وإن شاء الله يا ربي ترجعوا بالسلامة, والبلد بدها بدها دعويكم.
2: روحوا إلهي
0: أكمل الفراغ.

0: صحتين يا ابو اسعد. وموضوع شارع الأحراش يا جماعة، احنا زي ما حكينا انه خلال هذا الاسبوع والاسبوع القادم ان شاء الله مع بلدية الكرم والبلديات المعنية في هذا الشارع راح يكون في لنا متابعة حثيثة لموضوع سواء الجسر او بداية الشارع او بعض القضبان الحديدية الخارجة من الشارع. عندنا معدة ملاحظات على شارع الأحراش، ان شاء الله راح يكون في متابعة. سلام بكل نرجع بالي أجرب هذا الشارع، بروح زيارة وياك نشوف الشارع نمشي فيه.
1: خرط الشباب وكذب الشباب هالأيام صار لأبو موزد.
0: وابقوا معنا بعد الفاصل. من برد الخيمة إلى أفران الكرفانات، خيارات أحلاهما مر ولا بدائل حتى اللحظة. ونحكي عن تجهيز مراكز إيواء النصر في جباليا. أبقوا معنا بعد الفاصل مع معالي وزير أشغال عام والإسكان المهندس عاهد بسيسو بعد الفاصل. برعاية جوال

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة وحملة بطاقتك بتعيد

0: أكيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار. وأول أوردر

0: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: وللناس المهتمة في موضوع الدولار, اليوم الدولار مصحصح شوي, يعني اليوم 2.97, ومحمد شوشي يسعد صباحك, وبقلنا كمان ضربتين من إيران الشيكل اللي برجع لحجم الطبيعي. شوشة سلام بصب عليك, بقول لك يسعد صباحك, تحياتنا للناس المغتربين.
1: اصلا ما خوزقنا في هالبلد وما خرب بيتنا الا اشكاله.
0: هاي لك من سلام. فمن المتوقع انه كمان يبدو في ارتفاع, بس ما حدش بيحذر عليه.

ويعني بعودة الضربات بعتقد مهم جدا اليوم أخذ الحيطة والحذر. ناش نرجع لقصة الزمان.

0: وللحديث أكثر من غزة حول تجهيز مراكز إيواء النصر في جباليا. يسعدنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عاهد بسيسو. صباح الخير مهندس.
1: الجميع.
0: الله يسعد صباحك وتحياتنا إليك ويعطيكم ألف عافية على الجهود اللي بتقوموا فيها. ويعني معليك في موضوع متعلق في تجهيز مراكز الإيواء في قطاع غزة. وشفنا خبر قبل يومين حول مركز إيواء نصر، إذا ابتضعنا في صورة عمل الوزارة في هذا الموضوع وجهودكم.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: احنا ضمن خطة الوزارة للتعافي وعادة الإعمار والمهام المكلفة لفريق الهواء في المحافظات الجنوبية، زي ما تعرف عندنا فريق كامل للوزارة موجود في قطاع غزة بيشتغل على قضايا التعافي. وصلنا العمل مع يعني بالتنسيق مع المؤسسات الدولية زي UNDP والمؤسسات الإقليمية لتنفيذ وتطوير مراكز هواء في غزة والشمال والوسطى وخانيونس، وتم تجهيز عدة مراكز يعني من الخيام اللي دخلت يعني حديثا اللي هي منقول عنها RHU، اللي هي هذه يعني متطور أكثر من الخشام، من الخيام المعمولة من القماش، لأنه تم خلال فصل يعني الشتاء تدمير عدد كبير من خيام النازحين، فبالتالي احنا اليوم نشتغل على قضايا احلالهم بوحدات RHU اللي هي يعني معموله من فايبر جلاس مقوى بيحمي اخواننا النازحين من برد الشتاء ومن حراره الصيف.
0: نعم.
1: احنا عندنا طبعا يعني فحصنا حوالي 140 موقع مقترح للهواء ضمن خطه الهواء الحكوميه، وفي عندنا احنا اليات اختيار مواقع الهواء طبعا بالشراكه مع البلديات ووزاره الحكم المحلي لاختيار هذه المواقع. احنا بنختارها من الاراضي الحكوميه او الاراضي الوقفيه، ولكن لشح هذه الاراضي بدانا نطلع على الاراضي الخاصه، الملكيه الخاصه على اراضي ملكيه خاصه، وهذه كانت باتفاقيه بيننا وبين اصحاب هذه الاراضي انه احنا من يعني بنبني لهم مركز الايواء، هم العائلات تحتهم محل اماكن سكناهم بياخذوا 70% من مساحه هذه الارض ومن الوحدات اللي تقام، وبعدين احنا بناخذ حوالي 30%، وهذه ضمن يعني اليه معينه لترشيح الناس اللي راح يكونوا داخل،
0: يعني زي نظام الاستئجار استاذ.
1: هذا غير نظام الاستئجار، هذا بدل نظام الاستئجار، بدل ندفع مصاري ثمن الاجار احنا بنديهم 70% من الوحدات اللي بننشئها داخل مركز الايواء مقابل ثمن الاستعمال للارض الخاصه، واحنا بناخذ 30% بنوزعها حسب المستفيدين اللي احنا بننطق من خلال اللجنه مع
0: نعم. يعني معلك هم شو بيعملوا في 70% من الخيام؟
1: هم هذول بننقي المنطقه اللي بيوتها متضرره، وهذه يوم بيجيبوا العائلات تاعتهم بيسكنوها في مركز
0: نعم.
1: فبالتالي بتكون مصلحه مشتركه بيننا وبين اصحاب الارض من غير ما يكون في مقابل مادي. لا
0: يعني وهم ممكن يعني يشغلوا هاي الخيام بمعنى اجروها لنازحين اخرين.
1: لا هناك هناك هناك هناك قائمه احنا بنوافق عليها بعائلات
0: نعم.
1: من عندهم مستفيده
0: نعم.
1: ليس للايجار.
0: نعم مهم جدا. نعم مهم جدا.
1: لا احنا في عندنا معايير للمستفيدين، المعايير بتم اختيارهم من خلال العائلات اصحاب الوحدات السكنيه اللي هي الهدم الكلي، البيوت تهدمت كليا، العائلات من سكان المنطقه اللي فيها مراكز اللواء أو مناطق قريبة من سكنهم، العائلات اللي لا تملك أي خيار آخر للجواء، العائلات اللي العدد أفرادها بيكون أكثر من فردين، العائلات الهشة والعائلات اللي بتعيلها نساء. هذه كلها معايير إحنا بناخدها عند اختيار المستفيدين من مراكز الإيواء اللي إحنا بننشئها.
0: نعم. يعني معليك، واحنا عفوا كنا بنتابع موضوع الخبر وكنا نتابع موضوع التعليقات الموجوده فيه، كان اسئله حول موضوع الطاقه الشمسيه والطاقه البديله، كانوا كانه شفنا احنا احدى الاخبار بتقول انه هذه الخيام او هذه الكرفانات، ما بعرفش اذا بنفع نسميها كرفانات، يعني
1: مش كرفانات. نعم. لا، هي هذه بين الخيمة وبين
0: نعم نعم، يعني أنا بسميها حسب ما كانوا يسموها الناس في غزة، إنه بالمرحلة الأولى ما عرض كان مع طاقة شمسية، هل هناك توجه فعلا لوضع طاقة شمسية على هذه الخيم؟
1: هو أساسا هذه الوحدات الـRSU كانت مصممة على أساس يكون عليها وحدات الطاقة الشمسية. نعم. لكن للأسف عدم يعني إعطاء الأذونات لدخول قضايا الطاقة الشمسية من الجانب الآخر هو اللي بعيد كل هذه العملية. وتعرف أنت كل المواد اليوم غزة ما فيها أي مواد لها علاقة بإعادة الإعمار، إحنا بنحاول إنه نستعمل المواد اللي داخل غزة في قضايا ترميم المنازل اللي يعني شبه مدمرة مش تدبير كلي. إحنا كان في عندنا برنامج كبير لإصلاح المباني اللي ضررها جزئي من المواد اللي موجودة في قطاع غزة، من خشب، من بلاستيك،
0: يعني حسب ما هو متوفر.
1: متوفر. تعرف اليوم هذه كلها قضايا يعني صعب دخولها.
0: صحيح.
1: قطاع غزة
0: للأسف
1: هذه اللحظة، وخصوصا إحنا اليوم يعني أنت بتعرف غزة اليوم غزة هي عبارة عن 365 كيلو متر مربع كانوا بيعيشوا فيها 2,400,000 نسمة، اليوم انت بتحكي على 110 كيلو متر بيعيشوا فيها حوالي 2,200,000 نسمة، وهذه مما سبب وضع كارثي.
0: نعم.
1: واكتظاظ سكاني.
0: في هذا الموضوع يعني معليك، لو حكينا عن انه هل بتكون الوزاره في موضوع حصر الاضرار وفتح الطرق واداره الركام، شو خطه الوزاره في هذا الموضوع؟ وين وصلتوا في موضوع على الاقل فتح الطرق ويعني موضوع اداره الركام؟ لانه كمان مع يعني بدايه فصل الصيف بلشوا الناس تشعر ب
1: احنا اليوم بقضايا. نعم. بقضايا فتح الطرق احنا بنعمل جاهدين لإزالة الركام وفتح الطرق. اليوم احنا في عنا يعني حوالي 1,250 كيلو متر تم حصرها، فيها حوالي 832 ضرر يعني جزئي، وفي 162 ضرر كيلو متر، طبعا ضرر كلي. بنحاول بقدر الامكانيات المتاحه. بتاع اليوم القضايا ازاله الانقاض هي اساسها عمليه الاليات اللي هي اليوم غير متوفره.
0: نعم.
1: فاحنا بنشتغل على يعني على الامكانيات اللي موجوده لغايه هذه اللحظه. احنا بنحكي على تم جمع ونقل ومعالجه اكثر من 711,000 طن من الركام، هذا بالتعاون مع اليو ان دي بي والجهات الشريكه ضمن مشاريع دعم البنيه التحتيه والاستجابه الطارئه. هذه الاعمال شملت مثلا تكسير 163,000 طن من الركام، انتجت منها حوالي 22,000 طن من الخرسانة الناعمة اللي نستعملها لقضايا،
0: وهذا بإعادة التدوير.
1: إعادة التدوير. نعم. بالضبط. استخدمنا حوالي 148,000 طن لتحسين الطرق، تم فتح وتنظيف تقريبا 114,000 متر وتنفيذ أكثر من 21,000 يوم عمل، مما وفر حوالي 380,000 فرصة عمل. نعم. هذا فيما يخص الركاب.
0: نعم يعني والله يا دكتور جدا مهم يعني معليك ما تحدثت عنه تحديدا في موضوع يعني إزالة الركام وإعادة تدوير الركام. بس في سؤال أحاول مراكز الإيواء، هل هناك خطة لإضافة مراكز وأخرى إضافية غير ما أنجز؟
1: طبعا احنا حاليا عندنا حوالي يعني مراكز اللواء المعضله فيها هي قضايا ايجاد الارض.
0: نعم.
1: لكن احنا اليوم نحكي على حوالي 15 مركز لواء، عدد الخيام فيهم حوالي 1700 خيمة. هذول احنا نحكي على خيام الـ RHU اللي هي الخيام المقوية، واحنا في صدد كل يعني يوميا في عنا يعني اليوم عنا مراكز على يعني قيد التنفيذ في شمال غزة موقع السلطان، في جنوب قطاع غزة موقع شعب، في عنا مراكز قيد الدراسة في شمال غزة موقع حبوب، في وسط غزة موقع المغني، في جنوب غزة موقع سلطان وموقع الأفضل. فإحنا يوميا الفريق تبعنا بالتعاون مع المؤسسات الشريكة الدولية والإقليمية نبحث عن أراضي لإقامة مراكز إيواء لاستيعاب العدد الأكبر من إخواننا النازحين محاول. وطبعا أنت يعني مراكز الإيواء لما بنحكي على مراكز الإيواء احنا كمان بنحكي على إقامة بنية تحتية.
0: نعم.
1: من مياه، من مياه الشرب، من تصريف المياه العادمة،
0: وحتى وجود يعني وجود الحمامات في هاي الأماكن وتوفرتها، وهذا مهم جدا. يعني احنا شفنا هاي الأزمة في قطاع غزة، واليوم إذا فعلا تم حلها ببنية تحتية صحية كمان في هاي المخيمات احنا شوي بنطلع من أزمة المكره الصحية.
1: احنا مراكز اللواء اللي بتقومها الوزارة يعني بتنعمل على أسس هندسية بحتة. احنا بنحافظ على كرامة اخواننا المواطنين في قطاع غزة، ونحاول انه نوصل لهم لاكثر القضايا اللي لها علاقة بالحفاظ على كرامة الانسان وانه يعيش بحياة كريمة الى غاية ان شاء الله ما نصل لمرحلة
0: اعادة
1: الاعمار لقطاع غزة، ويكونوا اخواننا كلهم قد يعني رجعوا لبيوتهم
0: يا رب.
1: وان شاء الله يعني نشوف اليوم اللي غزة بترجع فيه
0: كمان إن شاء الله. معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عهد بسيسو، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإحاطة وكل التحية للطواقم العاملة في قطاع غزة، كان الله بالعون وربنا يفرجها على الجميع. شكرا جزيلا لك. يعني بغزة الحاجة كتير كبيرة، ولكن يعني أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. صراحة يعني وجود تنظيم شوي لمراكز الإيواء ووجود بنية تحتية وبعض الحمامات العامة في هاي المناطق، يعني شوي بيحاول الواحد يقول إنه خطوة إلى الأمام. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش، وظلوا بألف خير. برعاية جوال.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحاً. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، فأهلا بكم. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن عن اقتراب قوات الاحتلال من ابتلاع نحو 70% من مساحة قطاع غزة. تواصل اجتماعات الفصائل في القاهرة مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سعيا لتطوير الاتفاق. مركز عدالة الحقوقي يطالب القضاء الإسرائيلي بالتحقيق الجنائي العاجل في اتهامات قدمتها ناشطة أوروبية تتعلق بتعرضها لانتهاكات جسيمة خلال احتجازها من قبل جيش الاحتلال. مصادر عبرية تكشف عن أن النيابة العامة في إسرائيل لم توعز حتى الآن بفتح تحقيق ضد الجندي قاتل الطفل الرضيع سام أبو هيكل في مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي. جيش الاحتلال يزعم أنه لم يعثر حتى اللحظة على الجندي الذي اعتدى بالضرب مع المستوطنين على أحد المواطنين في بلدة حوارة. فرنسا تلمح إلى نيتها فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين في الأيام القادمة احتجاجا على تصعيد عنفهم وزيادة حجم البناء الاستيطاني. جيش الاحتلال يقول إنه بات يسيطر على 20% من مساحة لبنان ويصدر إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور وأحيائها ومخيمات محيطة بها. إيران تستهدف صباح اليوم عدة مناطق إسرائيلية بالصواريخ بعد استهداف جيش الاحتلال فجرا مواقع في غرب ووسط إيران في تدحرج للضربات المتبادلة إثر قصف الاحتلال أمس الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. في وقت يطالب فيه دونالد ترامب بوقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، طهران تتوعد برد ساحق ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت الأخيرة على تصعيد عسكري ضدها. أخيرا، مصادر دبلوماسية إيرانية تشدد على أن العرض الأمريكي الأخير الذي قدم لها يصطدم بأربعة خطوط حمراء إيرانية وفي مقدمتها رفض فصل ملف لبنان عن الاتفاق الملاحي والنووي في إيران. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ميلادي السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة والصادر عام 24/20 ميلادي قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ميلادي ليغطي تطورات عام 23/20 ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودمويا.

عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ألف ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصراً أساسياً يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالمياً، مما يعلن فعلياً بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية في العام الماضي رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية. وظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر. وبحسب التقرير لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشر استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين من الزمان. تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات التجارية اليابانية والكورية لتتحول إلى حرب أسعار شاملة تقودها الشركات الصينية التي نجحت أخيرا في إعادة رسم خريطة السوق المصري. هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها فقيرة في التجهيز مقارنة بسعرها، وهو الأمر الذي يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في استراتيجيتها السعرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق.

0: تختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
5: لا تتوقف عن ممارسة النشاط، ابحث عن طرق لممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، فالحركة تحافظ على صحتك وتمنحك الطاقة.
4: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أحلى صباح من رايا لكل الشعب الفلسطيني ولكل العالم. دايما منرددها للي بيستاهلوا في هذا العالم إنه نحكي صباح الخير لإلهم ومساء الخير وأيام طيبة وأشياء حلوة. مش كل حدا بيستاهل الأشياء اللطيفة اللي بنتمناها اللي في خيالنا، فلكل من يستحقها إن شاء الله يا رب تشوفها المفاجآت، إن شاء الله تشوف الأخبار اللي مستنيها من زمان، إن شاء الله الشغل اللي مستنيه، إن شاء الله تنجح في المقابلة اللي أنت رايح عليها، إن شاء الله الجامعة اللي بتتمناها يا رب تكون في الطريق إليك أو أنت إليها، اللي مستني ينجح يا رب تجيب العلامة اللي أنت تحلم فيها. أحلى صباح لكل الناس، الناس الحلوة الرايقة الهادية والناس المعصبة، يعني مش رح ننساهم، مش بإيده الواحد بعصب بنرفز بيزعل بيغضب، هذا لا يدل على إنه سيء. بس يا عزيزي المستمع دير بالك، لا تخسر قيمتك بكلمة، كلمة كلمة واحدة ممكن تخليك تخسر قيمتك. خليك هنا، دير بالك على نظرة الناس ونظرتك لنفسك، دير بالك لا تفقد احترامك بزلة معينة وانت غضبان ومش شايف قدامك. والأهم من هيك انه ما تخلي حب الناس هو الغاية الأولى. الناس تحكي عنك شاطر، دمك خفيف، أمور، كتكوت، ما يهمك كلام الناس انه انت والله ناجح معك مصاري. خلي كلام الناس ورا ظهرك، المهم انت شو بالنسبة لنفسك. الناس اليوم بتحبك بكرة بتكرهك، اليوم بتمدحك بغلطة بتبلش تذمك. الناس بلحظة بتغيروا، بس رأيك في حالك، قناعاتك، ثقتك بنفسك شو بالنسبة لإلها. عيني عيني اللي عينه بترف، قال بيقول لك اللي عينه بترف في حدا يبصر شو ماله، واللي دانه بالطن في حدا بيحكي عنه، واللي ايده بتحكه بده يسلم على حدا اذا ايده اليمين، واذا ايدك الشمال بتحكك معناها بدك تقبض مصاري.

0: لسه يا سلام والمستمعين الكرام وفادي بقول لك إذا وإنت ماشي الحمامة عملت عليك وسخت عليك قال هذا جايك أوه كبشة مصاري
1: دي يشتمة زي أبو ريالة عيني على عيني
0: على عيني الحمامة فضيحة وعليها شهود عملتها قال شو جايك كمشة مصاري يا روح بجوز ما أسمع للأخبار السيئة بعدها

كل الصباحات الحلوة لك يا عبود وأيمن وأبو آدم وعلي ماضي ومصعب الجدع ومنى وأبو جواد اللي بيصب على أبو عبيدة، بهاء ملك الخبز الزاكي الطري، شباب خبز التوحيد يسعد صباحهم في سيلة الظهر، لأبو محمد أبو تيسير، بهاء شحرور، بهاء شحرور صباحك فل يا حسن أسعد وعزام عبدو وسندس الجميلة وميمون عياد الرائعة وليث العوري النشيط، محمد علاوني أبو شجاع، يا صباح كل يوم يكون أحلى من التاني، إن شاء الله يومك كله إزهار ورود، علي عبد الحق، يا غادة شو بتمنى لك، روائح

0: هاي الأغنية أيسن صدرت لو لو لو لو للي ثمانينات ولا تسعينات بقول كان لها فترة عز هاي الأغنية بجوز الآن من المستمعين هاي الأغنية ارتبطت بطفولتهم وربما بمراهقتهم بجوز بشبابهم وفي مستمعين بيعرفوهاش من الآخر لازم تخلوا أشياء على الأرض على فكرة أنا بخاف خاف يطلع لي فار هذا الهيدفون اللي على الأرض إن رعبت لازم تجيبوا لي أشرب فصل الرعب
1: بتخاف منه أنت يا مخمج
0: طبعا بخاف أنا أي إشي بزحف على الأرض وبمشي بخاف تخيل يطلع لي فار هلأ ليش أكذب وأقول أني شجاعة والله بخاف وبقرف يع يا رب ما يطلع لي فار ولا حي الحي أكيد لا يا ربي لا عمري ما أشوف حي في حياتي أنا طبعا جمال عمواسي مستحيل أفوت على صفحته يا مهيب يسعد صباحك استحالة أزور صفحته ولا بأي شكل من الأشكال لأنه بخاف
2: إن السم يجري في عروقي لقد قتلت لي هذه اللئيمة
3: أصدق عيونك لو
0: أيوة
3: بيخلي القمر يحلو أصدق عيونك لو بيخلي القمر يحلو فتحتي العيون عالشوق وسقيت الهوى الجو
0: مطالبك صعب يا مصطفى قمر
3: أصدق عيونك لو بيخلي القمر يحلو
0: كيف بدها تخلي القمر يحلو هي أحلى من القمر

0: وبما انه بلشنا بهاي الاجواء فصباح نص الاسبوع لو اشتريت فريسكو بودينج الجنيدي فريسكو من مشروب الحليب والشوكولاتة إلى فريسكو بودينج للأطفال وللكبار. ثلاث أطعمة متوفرة بالماوز بالفراولة والشوكولاتة. لو وسخوا إيديك لو لازم تغسل صابون الإيدين من سمارت مش بس نظافة وإنما ريحة إيديك بيصيروا كأنهم عطرين من البريق.
1: أنا قلبي ببحر عيوني دايما عطشان والورد غير من لون ويبات حيرات ده أنا قلبي ببحر عيوني
0: الورد أحمر
2: جايين بيقولوا فكرك
0: وصلصة البندورة حمراء والكاتشب أحمر خلي الورد على أمه وتعال على صلصة البندورة وعلى كاتشب الضيافة الطعم الذي لا يقهر ولا يقارن. الضيافة من وين؟ ضيافة مين صاحبهم؟ الشركة العملاقة مجمع سيل تظهر. الكينج اللي ما بده تعريف الكينج اللي مش لازم أشاور لك عليه الكينج من اللحظة الأولى في حياة الخروف الله يرحمه إلا بين ما يقدم لك على الطاولة الطعم الرائحة الشغل الصحيح عند الزغلول ما لهم مش أي فرع تاني فرعهم الوحيد الأول ما لهم مش غيره سلامات أمير زيدان أبو خالد صباح الورد أبو عثمان وأم عثمان تحياتي يا عايد اللفتاوي أبو أنس يجعل صباحك ويومك يكون مثل النسمة مديرة مشغل الأخوات للصبايا يعطيهم العافية هبة مصطفى إن شاء الله تشوفي كل الهبات هبات هدايا وهبات بنات كل إشي بدو تغذية تعرف يا سلام كل شي بدو تغذية الإنسان والحيوان والنباتات كلها كائنات حية وكمان في عندك كائن مش حي بدو تغذية حسابك في البنك لازم تغذيه كل فترة غذيه غذيه غذيه في بنك القاهرة عمان إذا بتغذي حسابك أو تفتح حساب جديد ممكن تطلع لك هدية جائزة من باب الله حاول الحساب كيف بتغذى

0: الحساب بيتغذى بالود. ودي المصاري ودي. اللي محتارين شو يفطروا يا سائد الخراز، لا لا لا، انت من احلى صباح ومع احلى صباح محتار شو تفطر. بدك اللبنة، الجبنة، نتبل، السلطات، فول، كله عنا. الله يسامحك، والله ما رح اخدك معي على الشيني اكسترا طبعا. ما تاخديني، والله بكيف الواحد. لا تاخديني عشان ما يدفع. الشيني اكسترا، وانت مارق على اي منطقة خليك هيك تعرف على احوال الرعية، وفوت على فرع من فروع الشيني اكسترا واشتري وتسوق واخطف بالاسعار اللي بالعرض. شو كان يخطر عبالهم يعملوا؟ بنصبح على ابو زياد، داليا، انيس دوكات، ام رمزي العزيزة والدته لحبيب ابو زريق، صباحك ورد، اسامة، ام مصطفى الترابي، صباحنا بدون كلامك اكيد ناقص، رامز عبد الباقي، مش رامز جلال. انت احسن. شوقك شوقي وشوق برقن نفسه فطور. اهلا بعودتك الجليله الجميله يا اسمريه خفيف الدم. شو هالاسم؟ حاسه حالي اني على الفيسبوك. شوقك شوقي وشوق برقن نفسه فطور. تعمل لك اد شوقك شوقي وشوق اسمريه دمها خفيف. طب مش بعرفني مين انت. هاتي اسمك. بعدين بتلاقيك في السوق مرة، ليش ما قبلتي إضافتي؟ ماني مش عارفاكي. لساتنا في هاي البقعة، لساتنا في هذا المربع بال 2026. وزعلاني مني، كنا ندرس سوا في الجامعة.
1: لا لا لا أزعل قوي.
0: ليه ما قبلتي إضافتي؟ طب اسمك هو اسمك الحقيقي؟ لا
2: دايل بشرت فيك.
0: منرجع للود والوداود. شو الود؟ جمع ود.
3: راية فم تعيش معها أجمل وأرقى الألحان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
3: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
4: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
5: بالحكيم الحكمة الصح.
4: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء، نابلس قرب دوار زواتا، تليفون
5: 1700 160 170، واتساب 970 594 7808.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

المجانين أولاد عالم، كمان المجنون له كيانه، ما حدا مرتاح في هالعالم غير المجانين أصلا. أحلى صباح لأصدقائنا الرائعين المتواصلين معنا في كل المحافظات، ولو تأخرت بقراءة رسائلكم والتصبيح عليكم ما تزعلوا مني، لأنه كل يوم بأول برنامج بتكون العدد كبير. أصلا أنا شطبت وزغرت بالعمادة. أحلى صباح محمد سمحان الشريتح، الثلاثة صباحهم حلو. عارف قبلك شو هي، اشتقنا لك يا ام عارف عطاري. حبك حسسني بالمسؤولية. صباح الورد يا مهند، ان شاء الله تكون حلوت الظروف، بمعنى حلوت عن جد يعني سويتي. صباحكم شباب او لا صبايا في مشغل الهدى، سلامتك ام جهاد مناصرة، ان شاء الله بتقدر تسمع برنامجنا اليوم. كيفك يا ام عماد، شو الاخبار ام مريم، سلامات لأهلنا بالاردن.

0: للمسافرين يسعد صباحكم، إن شاء الله توصلوا بطريق الأمن والسلامة. طريق طويلة بس في النهاية حلوة، السفر تجربة حلوة. قال في ناس بتروح عليهم الطيارة، يا ويلي كيف بتروح عليك الطيارة يعني؟ انت هبل مسافر وروح علي، كيف بدها تروح علي الطيارة؟
1: لا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: هذا من كتر البطر بتروح عليك الطيارة. لا والله شرط نص. هلأ إذا راحت عليك الطيارة لظرف قاهر بس، لا قال راحت عليه نومي وراحت عليه الطيارة. لا والله سلام، إذا سافر قبل أسبوع بيكون في المطار بستنى، بعدين بصيروا ينادوا عليه. الرجاء من المسافر سلام الأطرش، روح وارجع بعدين. روح روح غيبتك أسبوع وتعال.

0: يا خوفي ما يرجع. صباحو، تعرفوا انه احنا مقبلين على فترة امتحانات التوجيهي. بعد امتحانات التوجيهي في عنا كمان اختيارات للطلبة، شو رح يصير، شو رح يتخصص، وين رح يروح، شو ممكن تكون البرامج التعليمية اللي الأكاديمية اللي ممكن تقدمها الجامعات. فجامعة فلسطين التقنية خضوري بتقدم حاليا دبلوم الإعلام الرقمي المتكامل في فرعها في رام الله. البروفيسور حسين شنك وهو رئيس جامعة فلسطين التقنية خضور يتحدث لرايا لأحلى صباح تحديدا عن هذا البرنامج، عن أهميته وعن الأشياء اللي ممكن يقدمها لطلاب الدبلوم.
1: احنا في الجامعة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، مؤخرا اطلقنا برنامج هام تكاملي في مجال الاعلام الرقمي. وهذا البرنامج طبعا البرنامج هو دبلوم الاعلام الرقمي، تحديدا تم اطلاقه مبدئيا في فرع رام الله، وسيتم توسيعه لفرع مقر رئيسي في العروب، وفي المقر الرئيسي في طول كرم وفي فرع العروب ايضا. طبعا هذا البرنامج جاء بالتعاون مع الجي اي زد والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. أهمية هذا البرنامج تكمن في ضرورة تخريج فئة أو مجموعة من الصحفيين القادرين على استخدام أدوات وتقنيات الإعلام الرقمي بطريقة فعالة ومرتبطين بشكل مباشر مع سوق العمل. طبعا سوق لما نحكي عن برنامج تكاملي أو دبلوم تكاملي تحديدا، هو عمليا بيكون التدريس 50% أو أكثر شوية في الجامعة والبقية بيكون في سوق العمل. طبعا على هامش إطلاق البرنامج تم توقيع اتفاقيات ما بين الجامعة والعديد من المؤسسات الإعلامية من أجل تدريب الطلبة في أثناء الدراسة على البرنامج. طبعا الطالب المفروض أنه يمتلك مهارات، مش فقط أنه يعمل تقرير إعلامي رقمي أو غير ذلك، ولكن المفروض في الطالب كمخرجات لهذا البرنامج مقدرته على تطوير مشاريع إعلامية رقمية بتخدم قضايا المجتمع وتواكب التحولات الرقمية والتقنية الموجودة. أيضا المفروض الطالب يكون عنده القدرة على العمل ضمن فرق متعددة ومتخصصة في المجالات الإعلام الرقمي، وبالإضافة لإعداد التقارير الصحفية وغير ذلك، طبعا بالإضافة للتفاعل مع الجمهور والأمور الأخرى.
0: هلأ طبعا هذا الدبلوم بينفع لطلبة الإعلام العادي، طلبة الإعلام التقليدي، ولا أوريدي ممكن في الجامعة ياخدوا هذا الدبلوم كمان طالب الإعلام؟
1: هو عبارة عن درجة علمية كدبلوم. نعم. طبعا الإعلام ممكن يكون عندنا تخصص إعلام رقمي ولكن غير تكاملي. بعتقد في بعض الجامعات الفلسطينية طرحت الإعلام الرقمي سواء على المستوى البكالوريوس أو الدبلوم، ولكن ما يميز الجامعة خضوري في هذا البرنامج أن وجود التكاملية، والتكاملية المقصود فيها التكامل ما بين الأكاديمية في الجامعة وما بين سوق العمل والمؤسسات الإعلامية،
0: التجربة العملية
1: والسوق. بحيث أنه لما الطالب يتخرج الطالب بيكون قادر وبكل سهولة على الاندماج بسوق العمل من ناحية البحث عن عمل، أو قادر أيضا على تطوير مشروع الإعلامي الخاص فيه. وهذا بيكون شيء جيد أنه الطالب بيوجد فرصته في العمل، ممكن يوجد أيضا فرص أخرى يعني لزملائه أو لناس آخرين.
0: نعم. هلأ ممكن حدا كمان إعلامي وبيشتغل ممكن يسجل في هذا الدبلوم، صح؟ أنه ياخد كمان إعلام رقمي تكاملي.
1: طبعا بالتأكيد باب التسجيل مفتوح. طبعا التسجيل إذا انطبق عليه شروط التسجيل في الجامعة إحنا منرحب فيه وما فيش أي مشكلة بالتأكيد.
0: باعتبارا من الآن هذا البرنامج موجود،
1: الآن الدبلوم يعمل الدبلوم. نعم شغال، بدأنا فيه إحنا مع الفصل، بداية الفصل الحالي، ولكن تم إطلاقه في منتصف الفصل لحين ما كان هناك يعني موائمة للمانحين في السفارة الألمانية والجي آي زد والهيئة الفلسطينية للتعليم والتدريب المهني. يعني أطلقنا من شهر 5، ولكن حقيقة إحنا من بداية الفصل بدأنا التدريس في هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا البروفيسور حسين شنك رئيس جامعة فلسطين تقنية خضوري، وإن شاء الله بالتوفيق لكم ولطلبة هذا الدبلوم وطلبة الإعلام بشكل عام في الجامعة.
1: شكرا جزلا، شكرا لرايا ولأختنا جوال حمدان.
0: شكرا شكرا، يسعد صباحك.

0: الذوق في قلوب
1: احلى صباح
0: نتمنى لحظه تجمعنا بحبايبنا
1: في ثلاجه الشني اكسترا او ثلاجات الشني اكسترا ستجدون كل منتجات الجنيدي على رفوف الشني اكسترا رح تلاقوا كل منتجات الضيافه
0: فينا.

كلور، دولفين ومنتجات البريق الأخرى، كلها في الشيني إكسترا. بس الزغلول، بس في دير شرف.

حاله اللي عنده هيك صاحب يدافع عنك باستماتة وراك, اللي بيجيب سيرتك بفرمه, يعني بفرمه بالحكي. منير أبو غليون, إم حسن قلود, أبو مازن, يسعد صباحك أنت ويوسف وكل الصبايا, أبو أحمد كمان, كل الصبايا في المشغل عندكم. عصام إيديه تنتين كانوا يحكوه وجاء مصاري فعلا, بس راحوا سد الدين. المهم يجوك مصاري, هلا وين راحوا؟ شو دخلنا؟ بس إجاك.

0: أهلا بأماني زيد. خالد النداف من علار، يا أهلا وسهلا، نورت. عبود بقولكم صباح التحذيرات على التليفونات، كل شوي اللي محمل تطبيقات من جوا كل شوي بتطلع له صافرات انذار. احنا مرتاحين، جبهتنا الداخلية ومتوقفة على التعليم، جبهتنا الداخلية اونلاين، ما عندنا اشي تاني، الصحة بجوز اونلاين كمان تصير. معتز الكركي، يا اهلا يا معتز. يا ام عبيدة يسعد صباحك. عفيف بده يعرف كيف بينحكى كلمة صباح الخير أو جملة صباح الخير بالإيراني. هلأ بدك تدور أنت على اللغة الفارسية على التليفون، بيطلع لك على فكرة من العربي للفارس. تخيل يطلع هيك بالإيرانية. لا هي لغة فارسية وفيها طبعا حروف لغة عربية، فأنت عليك أن تذهب إلى المترجم وتختار له اللغة، بيطلع لك بالضبط كيف تحكى. تعرف سلام كيف تنحكى صباح الخير بالفارسي؟ كيف؟
1: اوه سن حير انا سن عارف انا ما كثير تقول رش هنا حير هنا هون رير
0: ما لا لا لا
1: جور ما هاشد جور ما هاشد عن عرب اوه سن
0: عارف هاي بالهندي. سندس يا سلام بتقول انك مشغل في مع الناس اغنية للطف بوشناق كل ما فيك زاد جنوني، لكن الكهرباء قطعت وما قدرت تسمعها، فهل بالإمكان تعيد جزء منها؟ كل ما فيها يحبك، هو تحت طلباتكم ولا يهمك يا سندس.

0: نفهم من هاي الأغنية أنه كان رواق البرنامج عندكم. سمعت في بوسات رايحة بوسات جاي على الهوا كمان.
1: أحلى حلم في عيني لما ضمني للصدر ضم.
0: كنتوا تحكوا عن يابوس، فانت فهمت انه يابوس هو يابوس.
1: والنجوم نزلت
0: بقول لك يابوس اساسها من اسم القدس القديمه مش من البوس.
1: نور حبنا والدنيا ظلمه يومها في حلم سمعتك كيف تقول لي احلى.
0: حازم الشيخ بيقول انه نص ساعه بين مع الناس واحلى صباح فتره ممله، يعني مع الاحترام للفقرات اللي فيها يعني 10 دقائق كافيين، لازم احلى صباح يفوت فورا. الله يرضى عليك يا حازم. لا انا هاي النص ساعه بستمتع فيها، بعمل اشياء كتير. منشكرك يا شكري الياباني. صباح الورد، لا ألف سلامة على أبو رمزي عيدي ومحمد مطرية. أبو أحمد يسعد صباحك يا أبو أحمد، كيف الصحة كيف المعنويات؟ دهموش، غريب إنك بتكتب وبتحذف يا دهموش، إيش كاين حاكي؟
2: كيلو العنب 3 شواكل.
0: كيلو العنب، طب بلدي ولا مش بلدي؟ كأنه مش بلدي. هذا الصوت سيأخذنا إلى إلى إلى إلى الشمال، إلى قباطية. مدير الحسب المركزي هناك صادق كميل رح يعطينا فكرة عن الأسعار هناك اليوم الصبح كيف كانت.
2: البندورة من 20 شيكل إلى 45، الخيار من 10 شواكل إلى 15 شواكل، الكوسة من 40 إلى 55، البطاطا 25، البصل 25، كيلو الفاصوليا الخضراء 3 شواكل، صندوق البامية 120 شيكل، كيلو الدوالي 15 شيكل، كيلو العنب 3 شواكل اللي هي مش بلدي العنب، الفكوس الصندوق 20 شيكل. هذه الخضرة الموجودة في سوق مدينة قباطي. وإليك كمان أسعار الفواكه، التفاح 7 شواكل، الموز 4 شواكل، الكيوي 5 شواكل، الخوخ بشكليه ناعم والخشن 5 شواكل، كيلو البطيخ على الكبان 5 شواكل، هذا اللي بيكون البطيخ ألف، كيلو العنب الأصلي يعني كان هناك بيت هون ألف 5 شواكل، كيلو البرتقال 3 شواكل، المندلينا 3 شواكل، الليمون 3 شواكل.

0: قلنا إنه الناطور كان يحبها يبدو للعروسة. شو هالطلب من العروسة بعدين؟ شو هالمجتمع؟ عموما أمهاتنا وجداتنا كانوا العروس اليوم تاني يوم يقوم يشتغلوا على فكرة، ينزلوا يسرحوا ويشتغلوا ويعملوا مهمات صعبة مش سهلة. فشكرا، لازم تشكروا اليوم العرايس. اليوم شو شايفين في حياتكم؟ قولوا الحمد لله على الراحة والطمأنينة اللي احنا فيها، يعني مش طمأنينة بس راحة ورفاهية. فمش مستغرب الأغنية إنها العروس تروح تلق التين.
1: أقوم أنت في حد قاعد صايب رجعك.
0: أكيد مليانة قصص. جداتكم شو عملت يوم عرسها؟ يمكن تكون سرحت على الأرض يوم عرسها، اشتغلت. بس كانوا هاديين بال، أهدى من بالنا. إحنا لا راحة لا نفسية ولا جسدية.

إلا كرامتك لا تسمحي لحدا يمسح فيها الأرض أو ينزلها على الأرض. أنس الفارس بيقول لي بما أني أنا بكره الزواحف كل شيء بزحف بمشي على الأرض، بقول شو بالنسبة للبشر الزاحفة؟ هدول أخطر، بس شو بدي أحكي لك، زيهم زي البقية يعني، بخاف منهم بتعاملش معاهم، بكشفهم من أولها. صباح الورد يا سلام، صبية ولا شاب مش عارفين. عامر مرايطة حسابه في البنك ماشي على نظام الطيبات ومش راضي يتغدى.

0: الله بيبتلي بناس ما لهم أصل. مجدي إن شاء الله ملاحظتك تكون واصل عند بنك القاهرة عمان إن شاء الله، وإنت كمان بإمكانك تبعث لهم ملاحظات على فكرة حتى من خلال وسائل التواصل، ممكن تتواصلوا مع أي ملاحظة بدكم إياها. انشراح الجميلة، الله يشرح قلبك للفرح يا انشراح. إن شاء الله ما بيطلع لك بوز نمر، إن شاء الله ما بيطلع لك ولا آلية عسكرية في وجهك.
1: ما تغريني أنت بلون وحلا.
0: صباح الورد يا يحيى الصوان. خليكي يا أسمرية على نفس الاسم ولا يهمك، بس أنا جبته على هيئة إنه بتعرفي في في في مواقف لحد الآن بتصير معنا بالأسامي هاي، ولكن أنت خليكي على الاسم، عملتي لنا جو. أبو جواد داخل على مصلحة بيقول سلام بتعرف، قال بتحداك سلام في تحدي، هل بتعرف أغنية ما شوفك لسعدون الجابر أو أغنية كوني مرة لسعاد نخلي؟ مين هدول؟ يعني مين الثاني؟ مين سعاد نخلي؟ مين؟ هلأ سلام بدك تتحداه في هذا الإشي، صعب إنك تتفوق عليه.

0: شو بيعملوا سهلة أسهل تحدي
1: أنا كل ما تنفست عم بتنشأ
0: هذا البريق يتنشقها وكأنها معطر الغسيل سمارت مسك. شباب وصبايا الأمهات اللي بيشتروا من مسك أو سمارت في أكثر من نوع وفي أكثر من صنف وأكثر من ريحة. أبو جواد شو بدك تدفع؟ بعرف الأغنية بس ما بعرف مين يغنيها على فكرة. من أولى معناها حكي أبو جواد الاسم غلط عنده. ناسي أولى أنا بعرف نيكولا سعاد نخلي. بدنا نخيط

0: فاتش باين. صباح الفل لميمونة عياد اللي بتشتغل بالتطريز أو هواية مش عارفة ميمونة، بس على طول في برنامجنا بتطرز. إن شاء الله الطرزي أحلى الأشكال. صباحك صباحك يا علا أبو عون. صباح الخبطاطي أبو يامن أبو إدريس، لعل الله إنه يحميكم يا رب، ربنا يحميكم من كل الحروب، أهلنا داخل الخط الأخضر. حسن أسعد، أنا ما سمعت إلا الصبح على فكرة، هلأ في البرنامج صعب، في إشي صار وأنا بالبرنامج ما في صح قصف صار بتروح علي وأنا في البرنامج. لا لا لا طيب تحية لأبو أصيل بالأردن اللي بسمعنا الآن، جاي بالأخوي أحمد على الجسر. أشرف شلاطف أو أشرف شلطف بيقول لي هل في مجال كلمتين حلوات منكم لمين؟ لأبو أصيل الأصيل الرائع الجميل، ولا لإلك يا أشرف؟ أشرف ابن الأصل. ترجعي أيدي الأرض حلوة لأن مدورة. أنا داري يا أبو خالد قال بنسوا الطيارة، بقول لك أنا لما بدي يسافر بنمش هديك الليلة، أي على رحلة من نمش.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم

0: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
5: أحلى صباح

أحلى صباح للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في كل الوطن وفي كل العالم. من الراية أحلى صباح برعاية الشيني إكسترا، الزغلول، الجنيدي بعشرات المنتجات، شركة مجمع سيلة الظهر مع الضيافة فريشة وغيرها. لا تنسوا بنك القاهرة عمان وشركة البريق للمنظفات، فلسطيني 100% بجودة تنافس العالمي. صب عليك يا قاسم سلامة. سميح حمدان من يافة الناصر، زمن عنك يا سميح، أهلا. كيفك يا محمد عابد؟ أحمد الصباح بقولكم يعطيكم العافية، عكد ما مشت الجاجة حافية، عمرها ما لبست برجها الحال التشيكن. فاطمة بتهني زميلتها أم شريف بعيد ميلادها بكرة إن شاء الله، لبنتها ونريمان، بنتها نريمان أم شموع بعيد ميلادها بعشرة ستة. الله يجعل السنة سنة خير عليهم. سمية نصار بتقول نفسية الإنسان بحاجة ليومين على مستشفى المجانين، الدعوة عامة. الله يحمي عقولكم، الله يحمي عقولكم يا سمية. والمجانين ولاد عالم على فكرة، يعني عادي. تفضلي يا سمية.

0: انت يا محمد عبد الباقي ما بتعرف سلام. سلام اليوم خفف وزنه، وزنه خفيف ودمه خفيف ما شاء الله عنه، خايفي احسده بس. نضال بيقول في ناس مثل الصيف مساكين بس من جوا حاقدين، وما أكثرهم. العبرة مش بالشكل، العبرة مش على، العبرة في داخل الإنسان، لازم تعاشره وتشوف شو هو. هاني أبو النعيم، الركاب في الباص مش راضين ينزلوا، بضلوا يسمعوا في البرنامج، سيطروا واحتلوا الباص، قرصنوا الباص. أبو علي ذياب من خلالنا بيقول إنه صحي فزعان على أصوات انفجارات قوية ورعد في الصيف، بس هو مش رعد، فبقول يا ريت لو يأجلوا الشفت الصباحي مش من الساعة 6. جايينا كأس العالم لسه، استنى. بانتظار الدكتور سمير ينضم لإلنا، منصب على أم الصادق، على أنيس دويكات أمه الغالي إن شاء الله، يسعد صباحها. كيف بدك تشاهدنا على التلفزيون يا رامز؟ بكتير بسيطة، حط على أي محرك بحث raya.tv.ps أو شبكة رايا، تلفزيون رايا بيطلع لك. هيا إذن إلى الفقرة الصحية الأسبوعية. باعتبار أنه إحنا دخلنا عمليا في الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فكيف نحمي أنفسنا؟ أو بالأحرى شو هي المشاكل المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وبأشعة الشمس اللي ممكن ناخد احتياطاتنا من بدايتها لإلها؟ طبيب الأسرة الدكتور سمير شماسني الموجود في عمارة اللؤلؤة على دوار المنارة برمالة الطابق الثالث ينضم إلينا الآن. يسعد صباحك يا دكتور.
1: يسعد صباح ست نجوى، صباح السادة المستمعين جميعا،
0: صباحك فل ورد، أهلا وسهلا ويعطيك ألف عافية. وبشكل عام إحنا رح نفوت على الصيف، شو هي المشاكل اللي بتتكرر، مشاكل مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ومن أكثر من يعاني منها؟ يعني في فئات محددة أكثر معاناة من هاي المشاكل ولا لا؟
1: بالتأكيد موضوع كثير مهم، خاصة فترة الصيف زي ما تفضلتي. أكثر الناس معرضة إنهم هم كبار السن والأطفال بشكل عام، رح نحكي عنها لاحقا. نعم. لكن هناك مخاطر مباشرة يتعرض لها الإنسان، في مخاطر تتعلق بالأمراض أو بالأمراض المزمنة أو الجهاز الهضمي أو الجلد. لو بدنا نحكي من واحد واحد، نحاول نشرح للسادة المستمعين شيء المخاطر المباشرة. أزود يعني أخطر أمراض الحرارة بالصيف هي ضربة الشمس، اللي هي الستروك احنا بنسميها، نتيجة ان الإنسان يتعرض للحرارة لأشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة، وهذا تتطلب ان نتدخل طبيا للهدف لتقليل درجة الحرارة الجسم لأقل من 40 درجة. وإذا لم يكن هناك بضربة الشمس مثلا تدخل طبي، احتمال يكون هناك تلف في الدماغ أو وصل
0: ضربة الشمس. هل هي لها في إشي ممكن الواحد يميزها؟ لأنه في كتير ناس يقولك والله ضربتني الشمس، إذا شعر بصداع مثلا مشى بالشمس
1: طبعا
0: بأيام حارة، ولا إلها لا صفات محددة مش بس الصداع مثلا؟
1: أهم ضربة الشمس ما كنا هي حالة طبية طارئة خطيرة تيجي تعرض أشعة الشمس، منها من أعراضها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية لأكثر. اثنين بكون في عندنا جفاف وسخونة بالجلد، يعني منك الجلد أحمر ساخن. تمام. جاف. الجسم بطل يتعرق، مفيش تعرق، منك في عندنا تصارف دقات القلب، عندنا صعوبة في التنفس، ملاك عندنا صداع شديد، دوخة، فقدان للوعي، احيانا يصل الى هلوس وتغير في السلوك. هذه الاعراض اذا كانت موجوده، هي بنسميها من اعراض ضربات الشمس. زي ما حكينا هي اخطر،
0: خطيره طبعا، مش مجرد انه احكي ضربتني الشمس وامشي، لا هي اعراضها خطيره للغايه.
1: نعم. نعم، هذا ضرب الشمس. الخطر الثاني اللي يشكل اللي هي التعرق الشديد، لأن يوم الإنسان يتعرق شديدا وهو طبعا نتيجة التعرض للأشعة المباشرة، بصير عندنا بفقد كمية كبيرة من الماء والأملاح، فبتلاقي بصير عندنا دقات قلب سريعة، بصير عندنا دوخة، بصير عندنا غثيان، وهذا اللي احنا بنسميه بالإجهاد الحراري. النقطة الوراء يعني الأخرى اللي هي الجفاف كمان، يوم بصير عندنا نقص في السوائل كثير نتيجة التعرق بصير في عندنا جفاف في الجسم، وفي إحدى المخاطر بتكون موجودة اللي هي أحيانا بصير عملية الإغماء من كثر التعرض لفترة طويلة للشغل أو الجهد تحت أشعة الشمس الحارة، بصير عندنا إغماء، بتلاقي الواحد يغمى أو بصير في عنده تشنجات، هذه تهدي بسبب إنه مفاجئ في الضغط أو بتكون تشنجات عضلية، هذه مخاطر مباشرة بتأثر على الإنسان. كمان الشمس الحارة إذا تعرضنا لها كمان تؤثر على الأمراض المزمنة للقلب، لأن كما هو معروف إنه كل ما ارتفعت درجة الحرارة بيزيد الضغط، وبالتالي بيزيد الضغط على القلب والكلى والرئتين، ونتيجة هذا الجهد اللي إحنا بنبذله احتمال يصير سكتات دماغية بنسميها أو نوبات قلبية، لأن الجسم بيحاول بهذه الأثناء إن يبرد جسمه من حاله، يعني من ناحية مناعية إن يبرد
0: يحمي نفسه، نعم.
1: بصير مثلا سكتات دماغية، بصير عندنا مثلا تسمم غذائي من مشاكل نسميها مشاكل جهاز هضمي، زي إيش؟ لأن إذا عرضت مثلا الطعام قعد فترة كبير برا أو فترة طويلة برا تحت أشعة الشمس، فبيزيد نشاط البكتيريا، بيصير عندنا تسمم غذائي واضطرابات معوية بنسميها زي إسهال أو فقدان شهية، لأن بصير التغذية بتكون مش سليمة لأنها تعرضت للشمس، أو الأغذية عفوا بتكون متعرضة للشمس. طبعا من المخاطر الأخرى المهمة كمان اللي هي المشاكل الجلدية والحروق الموجودة، بنلاقي في عندنا التهابات جلدية مؤلمة نتيجة التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية، وطبعا في حالة اللي هي بعض خاصة عند كبار السن هو جفاف العين، لأن يتعرض الشخص لرياح ساخنة أو غبار بصير عندنا تهيج بالعين، وبالتالي بصير عندنا أنه العين بتكون جافة. هذه أكثر المخاطر اللي هي بتكون مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة بالصيف. هلأ شو مثلا كيف بدنا نحمي، زي ما حكينا في البداية أن أكثر الناس معرضة اللي هنا كبار السن
0: والأطفال. نفس الإشي بالبرد على فكرة، صحيح دكتور، يعني بالأجواء الباردة كمان أكثر الفئات تضررا هم الصغار، البيبيات والأطفال زي الكبار بالسن، فنفس الإشي في الحرارة كمان.
1: بالتأكيد. هلا كبار السن يعني حتى نحميهم من درجة الحرارة، أولا لازم إن يشرب سوائل وماء بكمية كثرة كبيرة وبانتظام، لازم يضلوا في أماكن مثلا مهوية أو مكيفة في ساعات الذروة، ممنوع ان بده يطلع مثلا في الصباح الباكر او في المساء في فتره التجنب الخروج المباشر لاشعه الشمس زي ما بنحكي. اثنين، العنايه بالامراض المزمنه، هذه كثير مهمه، ان اي واحد يعاني من امراض مزمنه بالفتره الصيف اذا هو مجبور بده يطلع من البيت يجب يكون عنده هناك استشارات طبيه، لان زي ما حكينا الحراره بتاثر على ضغط الدم وبتاثر على
0: مجرد انه يطلع دكتور مجرد انه بده يطلع في الصيف او في حراره الشمس مثلا لازم يكون عنده زي اذن طبي، ولا احنا بنحكي لا يكون بمجهود حركي؟
1: هو
0: إذا بده يقوم بمجهود معين لازم يدير باله.
1: نعم، المجهود الحركي بحكم أنه كبير بالسن بحكم يعاني من أمراض مزمنة وبالتالي تؤثر زي ما حكينا الشمس المباشرة عليهم، فالتالي إذا هو مضطر أنه يطلع في فترة النهار يجب يكون في هناك تقييم طبي له، أنه مثلا تقدر تطلع تقدرش تطلع الأدوية، يعني هذه الأمور هي الأساس، هي بالأساس أنه هو يجب أنه ما يخرج فترة الذروة زي ما حكينا بالصباح الباكر أو بالمساء، يجب أن يشرب سوائل بانتظام، يجب أن يمشي بالفترة اللي هي بخرج منها، ما يكون متعرض للشمس فترة طويلة جدا. هذا بالنسبة لكبار السن. هلا الأطفال بشكل عام لازم نحط لهم واقي للشمس، إذا فيه لازم الطفل بدي يطلع واقي للشمس اللي معامل الحماية اللي بيكون أقل من 30، نلبسه مثلا يلبسوا ملابس فضفاضة ألوان فاتحة خفيفة، ما نلبسه مش ثقيلة أو ألوان غامقة، بتعرف ألوان الغامقة هي يعني بتسحب أو أشعة الشمس أكثر، ما نترك الأطفال وكبار السن داخل سيارة متوقفة، أنت بتلاحظي فيها
0: مسكرة
1: بنسوهم سيارات أو بتكون مسكرة لأن مع ارتفاع درجة الحرارة فبتلاقي بيؤدي إلى
0: ويا ما صارت حوادث مميتة طبعا بهذا الشكل. وفي المخيمات اليوم الأطفال بروح على مخيمات صيفية كمان ما يتركوهم كمان لساعات طويلة تحت الشمس في الذروة، مهم.
1: أحسنتي، هذه النقطة اللي بدي أحكيها، أن لازم تواجد أطفالنا تكون في الظل في اللعب بالخارج، يعني بالذات يوم بدروا على المخيم الصيفي، ما إذا مخيم صيفي نتركهم برا يلعبوا لحالهم، بسبب أن مخيم صيفي يجب أن يكون موجودين يلعبوا في الظل. وطبعا نحمي يعني نشجعهم ياخذوا دش مثلا يوم يروحوا الصبح مثلا مساء مثلا او مره باليوم، الهدف ان نعمل ضبط حراره اجسامهم او نعمل رطوبه او يكون في رطوبه لجسم الطفل. وبالتالي هذه الوقايه او هذه الطرق الحمايه اللي احنا بدنا نحمي اطفالنا او كبارنا السن يجب ان نعملها. لكن في عندنا مثلا صار عندنا ضربه شمس مثلا او صار عندنا اي حاله، شو التصرف لازم، شو لازم نعمل احنا كمواطنين ان شفنا واحد ضربت اشعه الشمس؟ اول شيء لازم نعمله وهذا كثير مهم، ان نتصل اذا كان هناك فقدان وعي او في تشنج لازم نتصل بالاسعاف فورا. يجب أن ننقل المريض إلى مكان بارد ومظلل، ويفضل أن يكون مكيف، لكن إذا مش مكيف مكان بارد ومظلل مش نخليه تحت الشمس. يجب أن نعمل أن نرش عليه مي بارد أقل تعديل مع ونعرض هواي عليه حتى نقدر نخفف نسميه التبريد السريع، أو نحط له كمادات مناش مي بارد على الركب وتحت البطن وبين الفخذتين، يجب أنها نسميه التبريد السريع حتى إحنا نخفف من درجة حرارة الجسم.
0: نعم.
1: إذا لابس ملابس كثير يجب ننزع ملابسه، خاصة ملابس كثيرة أو ضيقة، حتى نقدر إحنا نبرد الجسم لنا. إذا كان طبعا المصاب فاقد الوعي أو في حالة ارتباك، فإحنا يجب ما نعطي أي سوائل أو مي أو أي حاجة، لأن من نتجنب الاختناق، لأن الفاقد الوعي ما بقدر يبلع، وبالتالي احتمال يؤدي للاختناق. بهيك خطوات إحنا نقدر إحنا نحافظ على هذا الإنسان، على هذا الشخص المصاب بضربة أشعة الشمس أو بأي سبب من المخاطر اللي ذكرناها، أو عنده جهاد حراري أو ما شابه ذلك، وبالتالي إحنا نقدر إحنا نحميه، أو نقدر إحنا نحافظ على
0: نقلل من أي خطر ممكن يكون.
1: بالتأكيد. هلا في عندنا كمان نقطة حابة نحكيها بواسطتك والسادة المستمعين، اللي هي في بعض مأكولات إحنا بالصيف نفضل ويفضل إن هي نوصي بها، اللي هي بنسميها أطعمة أو فواكه مرطبة، لأن هي تحتوي على ماء كثير داخلها، وبالتالي هي تدعم الخلايا وبتحافظ على مرونة الجسم وبتحمينا من بتحمي الجسم من الجفاف. زي شو؟ البطيخ. البطيخ 91% مكون من الماء وغني بمضادات الأكسدة على كل حال.
0: نعم.
1: الفراولة كمان حوالي 90% غنية بالماء، مصدر ألياف وفيتامين سي. الشمام حوالي 90% كمان مية. البرتقال غني بالعناصر الغذائية وحوالي 87% ماء يتكون من الماء. الشمام كمان حوالي 90%. حكينا عن الشمام. في عندك كمان الخيار، الخس، الطماطم، الخضروات، الحليب، الزبادي، مركة اللحم والدجاج. كل هذه الأطعمة بصفة إن فيها كمية كبيرة من الماء، تحتوي على كمية كبيرة من الماء، بتحافظ على مرورة الجلد وبتحمينا من الجفاف، ويجب إن إحنا نستهلكها في فترة الصيف أكثر، لأن صحيح. إحنا منريح أو منبرد جسمنا، أو منقدر إن إحنا يعني
0: نرطبه بالسوائل وبالفيتامينات.
1: في ناس بقول لك عم في ناس بحكي لك والله يا دكتور أنا بحبش أشرب مي، وفعلا في ناس بيجيك بقول لك عم أنا بشربش مي من مرة، فإحنا بنقول أوكي بالصيف تشربش مي، لكن إحنا احتمال التعرق يكون موجودين التعرق خطر، فبالتالي بننصح بهيك أطعمة أو فواكه أو خضروات إني أكلها لأنها مرطبة جدا.
0: شكرا يا دكتور، يعطيك ألف عافية. طبعا بيقدر يعوض السوائل من أو المي من خلال سوائل مختلفة، وممكن يحط منكهات على المي. على فكرة أنا من الناس مثلا هيك كترك صغير، عشان أشرب مي ممكن أحط عصرة ليمون على المي، فبتساعدني إنه الواحد يتقبل المي ويشربها بشكل أكبر. شكرا جزيلا دكتور.
1: شرحة يومي شرحة ليمون أفضل من العصرة، حطي شرحة ليمون خليها معك
0: كمان بصير
1: مفيد أكثر كمان.
0: صحيح.
1: ألف سلامة.
0: سعد صباحك دكتور سمير شماسني.
1: صباح الفل.
0: دائما تمتعنا بالمعلومات. سعد صباحك.

0: شر البشر ممكن يوصل كتير لمدى بعيد. انت في قلبي انت، بس شر البشر لا يمكن يقدر
1: حوله يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم، مهما
0: لا يمكن شر البشر يوصل انه يطفي نور الشمس.

0: ام الصادق شكرا على الرسالة. وحاطط لنا ام الصادق تعرفوا دول التصاميم اللي بتكون واحدة حاملة شمسية وطالعة من فنجان القهوة بتعبوا على التصاميم. دهموش عجبته أغنية الشمس لما تحمى على راسه, انتبه يا دهموش. علي ماضي بيقول عن الدكتور سمير بيحكي بسرعة شايفين على شاشة رايا تي في شو فيه مفاجأة.
1: مش مهم تكوني حبي حتى غني,
0: انت على الشاشة يا طفل انت على الشاشة على التلفزيون. شوف التلفزيون, شوف الشاشة.
1: مش مهم بصوتي
0: وجهي, بتقدر تحكي باي, بتقدر تحكي باي لهون.

0: أنس الفارس بيحكي للصبايا اللي مقبلات على الزواج بترجاكم ما تتحولوش. كلمة ما تتحولوش حسيته قصده يعني بتحولوا البنات زي متوحشات. بقول المستشفيات مليانة رجال كلهم نكد وزعل، يعني مرضهم زعل ونكد من الستات.
1: بدي حبك كيف ما كنت، بدي حبك شو ما.
0: طيب حكمة سمية اليوم بتقول لكم لا تكن كالناموسة تقرص وتمص دم الناس من وراء ظهرهم وهم لا يشعرون، بل كن كالذبابة جنن أم اللي بكرهك وجها
2: قرصان الحنش
0: فيس تو فيس، يعني وجها لوجه.

محمد نواف بيقول الطلاب اللي معه بيجوا دائما بعد الظهر، فاليوم الصبح استغربوا، انت بتسمع راديو؟ حكى لهم انا ما بسمع راديو. نو نو نو، انا بسمع احلى صباح، في راديو وفي احلى صباح. سعد صباحك محمد نواف، الى كل الاصدقاء وطلابك.

0: بحبك.
1: نضال بقولكم في ناس بتقرص وبتجرح, بالأخير بيكون الحق عليك. والأمثلة تطول يا نضال. في مثلا دول تقرصك بتجرحك بتقتلك إذا أنت عملت أي شيء بقولك الحق عليك.

0: سندس أبو جواد فهمت لك، بتقول لك عملت تحدي مع سلام بس أنت كان نفسك تسمع الأغنيتين. حلو، فاهمين لبعض المستمعين.
1: أخدتك حبة لولو، خلتني الليل بطوله، تفتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله. أخدتك
0: حبة، يلا حان وقت الختام.
1: خلتني الليل بطوله، تفتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله.
0: لا لا، صباحك يا رزان هواسمي. كمان رزان بتقول فيش أروق من عزار حبيبي اللي كان يغني قبل شوي. أغنيته كتير لطيفة، كتير ناعمة. أنس الفارس في مستمعة بتقول لك الأفضل إنك ما تتجوز يا أنس، لأنه واضح رح تنكد على اللي رح تاخدها وتكرهها عيشتها، لأنك بتضل تجاكر وتنق. بنك القاهرة عمان، بنك الجوائز، بنك الهدايا، غذي حسابك، غذي غذي غذي، حط فلوس أكتر أو افتح حساب جديد، والجوائز إن شاء الله تكون بانتظارك. مبروك، بس لازم تحلينا. الشمينة الصحي على المعدة، خفيف سناك لطيف مليان حيوية غني بالبروتين. الشمينة مين؟ الجنيدي. من البقرات النظيفة، البقرات اللي بيتم اهتمام فيها بشكل كبير، هذه هي الجنيدي. مسحوق الغسيل، اوكي اوكي اوكي، بنروح عند اللحمة، اللحمة المشوية. يا سلام على سيخ اللحمة، ما بدك تاكل لحمة؟ شوف طلع طلع اللحمة، طلع على الشاشة، ما بتحب اللحمة؟ اللحمة من عند الزغلول، بس من عند الزغلول، ما تحاول تختار من مكان آخر لأنه الطعم يختلف. فيشني إكسترا، كلما تسوقت أكثر كلما وفرت على نفسك أكثر. كيف؟ لأنه دايما عندهم عروض، تستفيد من العروض، من الأصناف اللي عليها عروض، اشتريها واقتنصها وانت المستفيد. الشيني اكسترا موجود في كل فروع، او فروعه موجودة في كل انحاء الضفة. النظافة بالرائحة الفواحة. مسحوق الغسيل اللي هو سائل او بودرة. مش انتوا بتحكوا على اسامي عالمية بتحبوها؟ مسحوق الغسيل فلاني ما بشتري الا هو. عزيزتي غيري فكرتك وجرب المنتج المحلي الفلسطيني المطور سمارت من شركة البريق. على فكرة مسحوق الغسيل سمارت بيغنيكم عن المعطر، والله بحكي كلام صح. صباح الخير محمد شلاتوي، صباحكم من قلب العمل لصاحب الرسالة اللي بالشغل الآن. إن شاء الله يا رب اليوم تاكلوا برجر في الدار، اعملوا برجر مع شوية كاتشب، بطاطا كاتشب بالضيافة، اللون والطعم والنكهة كما تحبون. كاتشب بالضيافة طبعا، دوروا عليه عشان تلاقوه. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. هذا الفريق بتمنى أنه يلقاكم بكرة وأنتم بصحة، وهاي الأغنية مهدالة لكم.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 3 مواطنين صباح اليوم في قصف الاحتلال مركبة شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاعي غزة. مستوطنون يدمرون اليوم شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خليل اللوز جنوب شرقي بيت لحم. شظايا صواريخ سقطت اليوم في مدينة بيت جالة غرب بيت لحم دون أن يبلغ عن أي إصابات. المرشد الديني الإيراني مجتبى خامنئي يقول أن النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبقى له سوى أيام معدودة. صحيفة روسية تنقل عن كاظم جلالي سفير إيران لدى موسكو قوله إن مضيق هرمز سيفتح لكن بشروط جديدة ستحددها إيران وسلطنة عمان بما في ذلك دفع رسوم للعبور. قطر تؤكد ضرورة احتواء التصعيد في المنطقة والتجاوب مع جهود الوسطاء الجارية بين واشنطن وطهران في ظل التوترات المتصاعدة عقب تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل. أسعار الذهب تتراجع عالميا اليوم مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: رايا FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM.
5: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا FM.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية في العام الماضي رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية. وظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر. وبحسب التقرير لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشر استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين من الزمان. تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات التجارية اليابانية والكورية لتتحول إلى حرب أسعار شاملة تقودها الشركات الصينية التي نجحت أخيرا في إعادة رسم خريطة السوق المصري. هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها فقيرة في التجهيز مقارنة بسعرها، وهو الأمر الذي يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في استراتيجيتها السعرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لأننا ندعم سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
4: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
3: يعني مش فهم كتير الأيزو.
4: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
3: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
4: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
5: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازموا للبالوع.
6: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 3 مواطنين صباح اليوم في قصف الاحتلال مركبة شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستوطنون يدمرون اليوم شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. شظايا صواريخ سقطت اليوم في مدينة بيت جالة غرب بيت لحم دون أن يبلغ عن أي إصابات. المرشد الديني الإيراني مجتبى خامنئي يقول أن النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبقى له سوى أيام معدودة. صحيفة روسية تنقل عن كاظم جلالي سفير إيران لدى موسكو قوله إن مضيق هرمز سيفتح لكن بشروط جديدة ستحددها إيران وسلطنة عمان بما في ذلك دفع رسوم للعبور. قطر تؤكد ضرورة احتواء التصعيد في المنطقة والتجاوب مع جهود الوسطاء الجارية بين واشنطن وطهران في ظل التوترات المتصاعدة عقب تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل. أسعار الذهب تتراجع عالميا اليوم مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من

0: 24%. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
6: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
6: راي.بس.
2: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتي.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ميلادي، السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة، والصادر عام 24/20 ميلادي، قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ميلادي، ليغطي تطورات عام 23/20 ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصرا أساسيا يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالميا، مما يعلن فعليا بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 1:00 ظهراً.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم. هذا برنامج الوحدة الإخبارية، يأتيكم من راية FM، ونبدأه بالعناوين. الوسطاء يعرضون مقترحا جديدا لحصر السلاح. هل من عدالة مرجوة في قضية سام أبو هيكل؟ عملية كخاف يائير نار على نار. الضاحية الجنوبية تفتح نافذة التصعيد.
1: راية FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
0: كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: طابت أوقات كرامي ومستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين اليوم جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا ومنجرة في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يقبل بنيامين نتنياهو بأي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن مع إيران، ويشدد على أن القرار النهائي في ملف طهران يعود إليه وليس لحكومة إسرائيل. تل أبيب تقول إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، إضافة إلى صاروخ واحد أطلق من اليمن. لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني تؤكد استعداد طهران بصورة أعلى مما كانت عليه في شباط الماضي للرد على الهجمات الإسرائيلية الجديدة. تقديرات في جيش الاحتلال تشير إلى أن الهجمات المتبادلة مع إيران قد تستمر عدة أيام، والإذاعة الإسرائيلية تقول إن الجيش يستعد لاستدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط وتجنيد عدد من الفرق الاحتياطية، إضافة إلى تعزيز قوات الاحتلال عند خط التماس في الضفة والحدود مع الأردن. الحوثيون في اليمن يعلنون عن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر، وذلك في أعقاب استئناف الضربات الإسرائيلية على إيران. مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الساحل الجنوبي للفلبين، تلاه إصدار إنذار إقليمي يحذر من موجات التسونامي. على وقع التصعيد الجديد بين إيران وإسرائيل، ارتفاع أسعار نفط برنت بأكثر من 4 دولارات اليوم ليتجاوز 97 دولارا للبرميل الواحد، فيما انخفض سعر الذهب إلى 4305 دولارات للأونصة الواحدة. بهذا نختم موجزنا وننتقل مباشرة إليك رامي في تتمة الواحدة الإخبارية لليوم.
0: نرحب بكم من جديد. أفادت مصادر إخبارية بأن مصر وتركيا وقطر عرضت على حركة حماس وبقية الفصائل المجتمعة في القاهرة مقترحا جديدا لما سمي بحصر سلاح المقاومة ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يتم ذلك وفق مراحل وبقيادة فلسطينية. وذكرت المصادر أن المقترح يرتبط بدخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة وبدء عملها وانتشار قوة استقرار دولية، إلى جانب انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال. هذا وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي لراية إن ما يطرح في القاهرة يعكس مساعي الوسطاء للخروج بموقف فلسطيني موحد لتجاوز حالة الاستعصاء في تنفيذ اتفاق وقف الحرب التي لا تسأل عنها سوى دولة الاحتلال من خلال خروقاتها المستمرة للتفاهمات.
3: ما يجري هو إعادة التفاوض من أجل ضمان تطبيق خطة وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 2803، رغم أنه جرى التفاوض عليها سابقا، ولكن دولة الاحتلال لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. واصلت خروقات وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن يتواصل عمليات استهداف المدنيين وتدمير ما تبقى من أعيان مدنية. حصيلة الشهداء وصلت إلى أكثر من 990 شهيدا، وأكثر من 3,000 جريح، عدا عن الاستمرار في توسيع المناطق العازلة وما تسمى المناطق الصفراء مضان إليها خط برتقالي لتصل إلى قرابة 65% من مساحة القطاع، ويتم دفع المدنيين إلى مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومعظمها خيام للنزوح لا يتوفر فيها الحد الأدنى ولا في المناطق المقامة عليها ما يشير إلى أي من مقومات الحياة، حيث تواصل دولة الاحتلال منع دخول معظم احتياجات القطاع من معدات ثقيلة ومستلزمات طبية وأدوية وأغذية كافية، إضافة إلى كل احتياجات القطاع اللازمة لإعادة التعافي للقطاعات الخدمية على وجه التحديد من معدات وأدوات، عدا عن فرق فنية والصحافة الأجنبية. وتصر دولة الاحتلال على إفساد أي جهود للوسطاء من خلال تعمد ارتكاب عمليات الاغتيال ودفع القطاع نحو الفوضى عبر دعم الميليشيات العميلة، إضافة إلى استهداف القيادات الفلسطينية وأفراد الشرطة، وهذا بات نهجا. وفي الوقت الذي تبذل فيه الوسطاء جهودا من أجل تذليل العقبات في ضوء تجميد وتعطر عمل مجلس السلام وعدم تشكيل قوة الاستقرار وعدم السماح لدخول لجنة إدارة القطاع واشتراط إسرائيل كل ذلك بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويتم فيها قلب الأمور بإعادة المربع وكأن الأزمة لدى الفصائل الفلسطينية وليست لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهنا تبدأ عمليات المقاربات السياسية وفقا لخطة ميلدونوف التي يعني على الأقل اعتمدت ربما القراءة والرؤية الأحادية الإسرائيلية لخطة الرئيس ترامب، وبالتالي بات الجميع في أزمة جراء انشغال العالم في الصراع في المنطقة، وبالذات العدوان على إيران وأيضا انعكاسات هذا العدوان في لبنان وفي دول المنطقة، إضافة إلى ما يحدث على الأرض في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من إعادة هندسة كل الحياة الفلسطينية وانتقالا من حسم الصراع إلى إدارة الصراع ثم هندسة لا حل في داخل القطاع. ولذلك القاهرة تبذل جهودا بمشاركة قطرية وتركية من أجل على الأقل ضمان توافقا فلسطينيا يضمن نزع الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد مقاربة شاملة لموضوع السلاح، تقوم على فكرة تسليم السلاح أو على الأقل ضبط السلاح لدى اللجنة الوطنية وجهاز والأجهزة الأمنية المسمع تشكيلها، وبالتالي تجاوز حالة الاستعصاء من الانتقال للمرحلة الثانية واشتراط الفصائل تنفيذ التزامات الاحتلال في المرحلة الأولى التي لم يلتزم بها سواء من أعداد المحددة من الشاحنات أو وقف سياسات الاغتيال. طيب. ولذلك الوسطاء يبذلون جهودا في القاهرة، وبتقديري أن هناك على الأقل توافقا بين المكونات الأساسية التي حضرت للقاهرة فيما غابت السلطة أو حركة فتح وعن المشهد في استمرار لحالة الانقسام السياسي، وبالتالي تغييب أي فرص للوحدة الوطنية الشاملة.
4: أي قيمة دكتور برأيك أي قيمة دكتور صلاح عبد العاطي برأيك يكتسبها ما يجري التوافق عليه في القاهرة في ظل كل هذا الحديث عن الرغبة الإسرائيلية في تعميق أزمة غزة ميدانيا وسياسيا، وحتى تهديدات بنيامين نتنياهو بأن المساحة التي ستحتلها إسرائيل في القطاع ستتجاوز 70% من مساحته؟
3: نعم، القيمة الأساسية هي المحافظة على الإنسان الفلسطيني وحماية الصمود الوطني وحماية المدنيين عبر إيجاد كل الصيغ والمقاربات السياسية التي تضمن وقف خروقات وقف إطلاق النار، وأيضا التوجه أبعد من ذلك إلى الضغط من أجل دخول لجنة إدارة القطاع لكي تقوم بواجبها في أيضا في إطار الحوكمة وفي إطار إدارة المساعدات وفي إطار أيضا ممارسة الضغط من أجل الحد الأدنى من عمليات التعافي وإعادة الإعمار.
4: هل ما يطرح مقبول إسرائيليا دكتور صلاح عبد العاطي حتى هذه اللحظة برأيك؟
3: ليس بالضرورة مقبولا إسرائيليا، فإسرائيل كما ذكرت لك لا تريد أي من الخيارات، هي تريد الاستمرار في الاستنزاف بل أحيانا العودة إلى التصعيد باعتبار أن هذا يخدم برنامج الحكومة اليمينية المتطرفة. ولا تنسى أن إسرائيل دخلت عامها الانتخابي وتقترب من انتخابات مبكرة ولم تحدد بعد موعدها، وبالتالي تبدأ إسرائيل بتصعيد عدوانها في داخل القطاع وأيضا في داخل الضفة الغربية.
4: نعم.
3: باعتبار أنها فشلت على الأقل في أو انكفأت مشروعها في إطار رسم ملامح جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا فشلها في لبنان واستمرارها في معركة باتت فيها أصوات الأصوات اليمين الفاشي في داخل دولة الاحتلال، والأصوات تتراجع للأحزاب الحاكمة في داخل دولة الاحتلال. وأيا ما كان، هذه معركة تعتبرها إسرائيل على إعادة تشكيل كل النظام السياسي والأمني في غزة وربما في فلسطين عموما بعد حرب الإبادة الجماعية.
4: دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من القاهرة، شكرا جزيلا لك. زعم جيش الاحتلال أن وحدة التحقيقات الجنائية التابعة

0: القانونية وحقوق الإنسان هشام شرباتي أن ادعاء الاحتلال بفتح تحقيق في حادثة استشهاد الطفل أبو هيكل هو ذر للرماد في العيون، وأكد لرايا أن الجيش سيعمل على حماية جنوده والتغطية على جرائمهم وتجنيبهم المساءلة.
1: ببساطة التجارب علمتنا لا عدالة تحت الاحتلال، كل ما يقوم به الاحتلال من ما يسموه عمليات تحقيق وعمليات بحث وما إلى ذلك يهدفها ذر الرماد في العيون. هذا ليس ما نقوله نحن كفلسطينيين، وإنما قالته حتى مؤسسات حقوقية إسرائيلية منذ سنوات طويلة. ما يسمى يعني جهاز الضبط القضائي وجهاز المحاسبة الإسرائيلي هي ورقة التوت التي تغطي بها دولة الاحتلال عورتها لإظهار يعني لتشريع ممارسات غير قانونية وديث يعني التغطية على جرائم. وهذا يعني ليست أول مرة، يعني التاريخ الفلسطيني حافل بهيك أحداث. بالنسبة لهذا الطفل يعني لما الجيش يعني كان في دورية مشاة، عددهم محدود 8 جنود ماشيين في شارع، أجبروا والد الطفل على التوقف لأنهم ما بدهم سيارات تمر وهم موجودين بالشارع. توقف لما ابتعدوا يعني، وأثناء ابتعادهم واحد من الجنود فتح النار على السيارة. ببساطة يعني واحد من 8، يعني القصة مش معقدة كثير. بيقدروا يجيبوا شو بسموهم سفرات السلاح، بيقدروا يستجوبوا 8 جنود في ضابط للمجموعة وبيقدروا يتعرفوا عليه يعني ببساطة. لكن الموضوع هو يعني ليس موضوع محاسبة وإنما موضوع علاقات عامة. هذا جانب يعني هذا أولا. طبعا هم بالأمس يعني كان في قوات من الجيش تقوم بعملية قياسات وأخذ قياسات معينة للموقع وما إلى ذلك، والقضية بسيطة يعني إن أرادوا. لكن معروف عن عشرات، ويعني نحن نعرف عن عشرات، والحقيقة أن هناك آلاف الحالات التي يعني ارتكبت فيها جرائم من قبل قوات الاحتلال، إما لم يكن هناك تحقيق بشكل مطلق أو كان هناك تحقيق يعني سطحي. يعني قبل أيام سمعنا جميعا ما نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية عن جنود سرقوا أموال وأشياء من بيت وتم يعني تم تحقيق معهم واعترفوا. وفي هذه الحالة يعني نادرا يعني تم إعادة الأشياء، لكن مثلا لم يجر معاقبة الجنود. في جنين يعني شفنا على شاشات التلفزيون كلنا كيف إنه في شابين كانوا محاصرين في مبنى خرجوا رافعي الأيدي كشفوا عن جسمهم، ورغم هذا تم إطلاق النار عليهم وقتلهم بدعوى إنه يعني هم قاموا بحركة غريبة. يعني أنا مش عارف، جيش مدجج بالسلاح عالي التدريب يملك أحدث وسائل التكنولوجيا بقول لك إنه في شخص يعني أعزل مدني يبعد عنه يعني مسافة نوعا ما، يعني مزبوط مش بعيدة، لكن شو بقول لك قال اتحرك وإحنا قتلناه.
0: الدلائل والمؤشرات كثيرة الأستاذ هشام شرباتي على كيفية تفاعل الاحتلال مع هكذا قضايا، ولكن في قضية مثلا هند رجب تلك الطفلة التي استشهدت في قطاع غزة بعد أيضا حادثة إطلاق نار على مركبة، تفاعلت هذه القضية على الصعيد الدولي وكان هنالك يعني ضغط مكثف على دولة الاحتلال لفتح تحقيقات في هذه القضية. هل يمكن أن يساهم الرأي العام العالمي وكذلك المستويات الحقوقية الدولية إن كان على مستوى أقطار أو مستوى محاكم دولية في إدانة من قام بهكذا عمل أو على الأقل إدانة العمل نفسه؟
1: يعني اولا إدانة العمل نفسه يعني واضح يعني انه في استنكار، وانه يعني هذا يعني قتل طفل لا يمكن ان يكون هناك تبرير. وطبعا هذا ما اجبر جيش الاحتلال انه يصدر بيان ويحاول يوجد لنفسه مبرر على قتل الطفل. هذا جانب. لكن

0: كانت الفاعل نفسه. هذا يعني إذا ما تمكن الفلسطينيون من التعرف على هوية الجندي. وطبعا إحنا اليوم صرنا نعرف إنه جنود الاحتلال في ممارسة الأنشطة اليومية هم ملثمين صفوا ولا يكشفوا وجوههم، لأنهم ما صاروا يخافوا من إنه كشف عن شخصياتهم، وإنه هذا قد يعرضهم للمساءلة على الصعيد الدولي. معروف إنه يعني في عدة مستويات قضائية يعني يمكن مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفقها، لكن كمان يعني المقاضاة يعني معروف إنها هي عملية يفترض أن تكون مهنية وعملية تستند إلى الأدلة، وهذا اللي عندنا في ضعف. وطبعا سبب الضعف ببساطة يعني هي دولة الاحتلال يعني تشكل جرح حماية مختلف مستوياتها سواء المستوى السياسي أو المستوى العسكري لجنود الاحتلال. من المعروف أنه يعني مؤسسة هند رجب اللي أسست على اسم الطفلة الفلسطينية اللي تم قتلها، ويعني مئات الطلقات على سيارة كانت هي موجودة فيها، عملية الوصول إلها كانت يعني على مدى عشرات الساعات، احنا بنتذكر كل القصة وكيف تم استشهدوا يعني هي كانت محاصرة، ولما وصلها طاقم الإسعاف تم إطلاق النار عليه، بعد طبعا طاقم الإسعاف يعني اقترب منها بعد ساعات طويلة من التنسيق وما إلى ذلك، ورغم هذا يعني تم قتلها والاحتلال كان ينكر يعني أي علاقة في الموضوع. وطبعا بعدها يتبين الحقائق، يعني احنا مش عندنا في أحد الأحداث في غزة تم دفن سيارات الإسعاف يعني وإخفائها أو الحديث إنه سيارات الإسعاف لم تتحرك بإشارات معرفة وما إلى ذلك، كل هذا كذب تعودنا عليه من الناطقين العسكريين باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن سياسيي دولة الاحتلال. واليوم هم يعني بأواب كل وقاحة يطلقوا على جيشهم الجيش الأكثر أخلاقي في العالم. شكرا. لكن رغم كل هذا هناك مسؤولية كبيرة علينا كفلسطينيين أن نجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة، أن نكون دقيقين بتوثيق جرائم الاحتلال. ويا سيدي الإيش اللي إحنا لا نستطيع إنجازه اليوم لعلنا نستطيع إنجازه بعد غد، وعجلة التاريخ هي تدور يعني والظلم لا يدوم وهذا الاحتلال إلى زوال.
1: شكرا جزيلا الحقوقي في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ هشام شرباتي. قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش إن الهجوم الذي أسفر بالأمس عن مقتل مستوطن في منطقة كوخاف يائير داخل الأراضي المحتلة عام 48 يمثل جرس إنذار داميا يستوجب إحداث تغيير عميق داخل ما أسماه بالمجتمع العربي في إسرائيل. وحذر سموتريتش مما وصفه ببؤرة إرهابية خطيرة ومتطرفة تنمو أمام أعين الجميع وتسعى للقضاء على إسرائيل حسب تعبيره. هذا وأكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عماد أبو حسن أن دولة الاحتلال تنظر بقلق إلى العملية، لا سيما أن منفذها أحد فلسطينيي الداخل الذين يعيشون بين المستوطنين ويتنقلون وسطهم. وأشار إلى أن تل أبيب قد تلجأ لإجراءات وقيود أكثر تشددا تجاه مواطني الداخل المحتل بداعي تشكيلهم خطرا وجوديا.
2: خطورة هذه العملية تأتي أن منفذها هو من فلسطينيي الداخل. فلسطينيو الداخل هم يعيشون في وسط إسرائيل، بين يتنقلون بين الصهاينة. هذا ما حذر منه قبل فترة وجيزة كثير من المراقبين أو القادة، قادة الكيان الصهيوني، بأن الفلسطيني الذي يعيش في الداخل يشكل قنبلة موقوتة يمكن أن ينفجر في أي لحظة. خطورة هذه العملية أيضا تجيء في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين في الضفة الغربية يتصاعد في القصف في غزة، في لبنان، في المنطقة بأكملها. هناك تغول صهيوني، تغول استيطاني. في هذا الوقت يجيء الفلسطيني ليقول بأنه موجود وأنه يرفض كل هذه الممارسات الصهيونية، وأنه لم ينسى هويته الفلسطينية، ولا يمكن أن يتخلى عن ثقافته أو أن يتخلى عن أرضه ووطنه وشعبه. ولذلك تشكل هذه العملية خطورة بالغة في نظر القادة الصهاينة الذين أسرعوا إلى إعلان تصريحات واضحة تجاه هذه العملية، وأن من يقوم بمثل هذا الفعل سيكون مصيره الإعدام، كما صرح سموتريتش، بن غفير وغيرهم. ولذلك هم يشعرون بقلق بالغ، هناك قلق يتطور إلى حد الرعب الذي يدفعهم إلى أن يكونوا أكثر وحشية وعنفا تجاه أي عمل على خلفية قومية. هم يعني لا يكترثون بتنامي الجريمة داخل المجتمع العربي، لكن حين يقتل يهودي هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، كأن القيامة قامت. لذلك وحين يقول بأن لا تسامح مع الدم اليهودي، وأن من يقتل يهوديا سيكون مصيره الإعدام، سيشنك، بينما لا يتحدث عن أي عربي يمكن أن يقتل حتى ولو كان يحمل الجنسية الإسرائيلية. هم لا يكترثون أساسا بالفلسطينيين، ولا يحترمون حتى الجنسية الإسرائيلية التي يمنحونها للفلسطينيين. المهم في نظرهم هو اليهودي.
1: ما هي الإجراءات التي يمكن أن تلجأ لها دولة الاحتلال في هكذا مرحلة أو هكذا حالة تعتقد أنها تنظر فيها إسرائيل إلى مسألة الفلسطيني في الداخل على أنه قنبلة قد تنفجر في أي لحظة؟
2: يعني هناك تخوفات حقيقية داخل المجتمع الفلسطيني بأن إجراءات أكثر تشددا يمكن أن تدفع بها إسرائيل باتجاه المجتمع الفلسطيني الذي بدأ يبحث عن هويته داخل الكيان الصهيوني، نظرا للعنصرية الصهيونية التي باتت تتعامل مع الفلسطيني وكأنه من الدرجة العاشرة، ليس مواطنا حقيقيا. الكيان الصهيوني يسعى إلى تهويد هذه الدولة وتهويد مؤسسات هذه الدولة، ولذلك أصبح الفلسطيني داخل هذا الكيان محاصرا، ملاحقا، مراقبا، يشعر بالخوف، بالقلق، بالخوف على المستقبل، بأن أي حدث في المنطقة يمكن أن ينعكس بشكل سلبي كبير على الفلسطينيين في الداخل، كما حدث في يعني في هذه الأثناء، ما حدث في 7 أكتوبر انعكس بشكل واضح تماما على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وأصبحت حركة الفلسطينيين مراقبة صعبة أيضا، حتى دخول الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وخروجهم منها أصبح مقيدا. هناك محاسن كثيرة، بوابات وضعت أساسا على المداخل وكذلك داخل الضفة الغربية، مما جعل حركة الفلسطينيين سواء في الضفة أو في الداخل الفلسطيني هي مقيدة، وتشوبها أو يشوبها كثير من الحذر والخوف. ولذلك الفلسطينيون في الداخل يشعرون بأن حياتهم باتت مهددة، وأن آمالهم على كف عفريت، بمعنى آخر أنهم يشعرون بالتهديد الوجودي فعلا. وقد تنامت الدعوات حتى إلى طرد الفلسطينيين في الداخل وليس فقط فلسطيني الضفة الغربية أو غزة.
1: شكرا جزيلا للدكتور عماد أبو حسن الأكاديمي والباحث السياسي. صحيفة جيروسالم بوست العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره بمهاجمة إيران رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عدم التصعيد. في غضون ذلك أكد مسؤول عسكري أمريكي أن جيش بلاده لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. ونقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي أن ترامب جدد التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق مع طهران بات وشيكا، بينما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الأمريكي أكد أنه صاحب القرار وليس نتنياهو. استضفنا في وقت سابق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سهيل دياب من الناصرة، وسألناه إن كانت الأوضاع الميدانية ستتطور بشكل أوسع أم أنها ستبقى في إطار ما يمكن احتوائه أمريكي.
3: هي تحت إيقاع أمريكي ولكن ليس السيطرة الكاملة، هي لم تخرج من العقال، وإنما الموقف الأمريكي الذي يرى أنه بالضرورة الذهاب إلى اتفاق من ناحية وإعطاء مجال للأطراف بمناوشات واحتكاكات بهذا الشكل يستطيع أن يتعايش الأمريكي معها لفترة معينة، بما معناه أننا في فترة وسطية لا حرب كبيرة من ناحية ولا اتفاق نهائي على الطاولة وموقع. فلذلك من هذه الناحية الجانب الأمريكي يسيطر على الإيقاع ولكنه لا يستطيع أن يسيطر على الانزلاقات القادمة فيما إذا طال هذا الوقت الهلامي الوسطي الرمادي.
1: ترامب يقول في آخر تصريحاته إن مسألة اتخاذ القرار فيما يتعلق بمستقبل المنطقة يعود له وليس لبنيامين نتنياهو. لمن هذه الرسالة وماذا أراد منها برأيك؟
3: هذه الرسالة بالأساس إلى الداخل الأمريكي، المجموعات الكبيرة التي يصعد صوتها بنقطتين. النقطة الأولى عدم إرادة الشعب الأمريكي العودة إلى الحرب الكبيرة، والأمر الثاني أن الانتقادات كبيرة بأن ترامب قد دخل بنفسه إلى مصيدة نتنياهو مرتين حتى الآن، ويجب أن لا يدخل مرة ثالثة في جره إلى حرب مع إيران. فلذلك برأيي أن التصريحات هذه موجهة إلى تهدئة السوق، تهدئة الداخل الأمريكي، وأيضا بدء التحضير للمونديال الأمريكي بأمريكا، وأيضا الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر.
1: ولكن فعلا من قاده إلى جولة التصعيد هذه هي دولة الاحتلال بعد قصفها للضاحية الجنوبية في بيروت.
3: نعم، بالأساس من قام بالتصعيد هو من قام بالخروقات، نبدأ من هنا، هو الإسرائيلي. من قام بمحاولة تغيير المعادلة هو الإسرائيلي. من حاول كسر التهديدات الإيرانية بموافقة أمريكية هو الإسرائيلي. وجاء الرد المفاجئ الكبير لإسرائيل السريع والواضح من الإيرانيين، مما ترك إسرائيل حائرة وكان لا يمكن لها إلا أن تذهب إلى رد كما رأيناه صباح اليوم.
1: شكرا جزيلا الدكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي من الناصرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من رايف أمن. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.
4: الأخبار المحلية،
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
4: العربية والعالمية،
5: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
4: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
4: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
10: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: نعلم قديم جديد فقط على راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
3: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
2: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
3: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
2: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المصادر الطبية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على القطاع إلى 72,980 شهيدا، بالإضافة لما أكثر من 173 ألف جريح. سلطات الاحتلال تشرع اليوم بهدم نحو 20 منزلا في بلدة برطعة جنوب غرب جنين بذريعة البناء من دون ترخيص. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا ومنجرة في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يقبل بنيامين نتنياهو بأي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن مع إيران، ويشدد على أن القرار النهائي في ملف طهران يعود إليه وليس لحكومة إسرائيل. تل أبيب تقول إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، إضافة إلى صاروخ واحد أطلق من اليمن. لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني تؤكد استعداد طهران بصورة أعلى مما كانت عليه في شباط الماضي للرد على الهجمات الإسرائيلية الجديدة. تقديرات في جيش الاحتلال تشير إلى أن الهجمات المتبادلة مع إيران قد تستمر عدة أيام، والإذاعة الإسرائيلية تقول إن الجيش يستعد لاستدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط وتجنيد عدد من الفرق الاحتياطية، إضافة إلى تعزيز قوات الاحتلال عند خط التماس في الضفة والحدود مع الأردن. الحوثيون في اليمن يعلنون عن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر، وذلك في أعقاب استئناف الضربات الإسرائيلية على إيران. مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الساحل الجنوبي للفلبين، تلاه إصدار إنذار إقليمي يحذر من موجات التسونامي. على وقع التصعيد الجديد بين إيران وإسرائيل، ارتفاع أسعار نفط برنت بأكثر من 4 دولارات اليوم ليتجاوز 97 دولارا للبرميل الواحد، فيما انخفض سعر الذهب إلى 4305 دولارات للأونصة الواحدة. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، فما عليكم سوى الاستماع لأثيرنا أو متابعة رايا.بي.أس ومنصاتنا الرقمية.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية في العام الماضي رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية. وظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر. وبحسب التقرير لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشر استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين من الزمان. تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات التجارية اليابانية والكورية لتتحول إلى حرب أسعار شاملة تقودها الشركات الصينية التي نجحت أخيرا في إعادة رسم خريطة السوق المصرية. هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها فقيرة في التجهيز مقارنة بسعرها، وهو الأمر الذي يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في استراتيجيتها السعرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفا

من أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل. وأول أرض

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
2: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
7: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
8: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
9: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
7: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800-87-87-87.
8: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين مساء اليوم بقصف للاحتلال في مخيم الجبالية شمال قطاعي غزة. نادي الأسير يقول أن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. وحدة هندسة المتفجرات بالتعاون مع دفاع المدني ومركز شرطة نوبة تعامل اليوم مع شظايا صاروخية سقطت داخل فناء أحد المنازل في بلدة صوري في غرب الخليل. قوات الاحتلال تشرع اليوم بهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان رغم الهدنة بين البلدين، ما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا، إذا كنتوا في الطريق أو كنتوا في البيت أو حتى إذا كنتوا في قلب أشغالكم بنحب نحكي لكم مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. منطل عليكم دايما زي ما عودناكم كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس الساعة 3 المساء، وطبعا هالبرنامج بيكون برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي.

طبعا بيحكوا انه هذا الاسبوع رح تكون درجات الحراره عاليه ورح توصل 30، فديروا بالكم تطلعوش بالشمس وما تتعرضوا للاشعه، حاولوا قدر الامكان في وقت الذروه تحديدا، وكتروا من شرب المي، واللي بيقدر انه يطلع بعد الظهر برضو كمان بيصير. رح نكون معكم بجوله مليانه من الاخبار الطريفه والغريبه من حول العالم، من اخبار تكنولوجيه لاخبار حيوانات والاخبار عالميه متنوعه وغريبه ومختلفه. البداية رح تكون من خبر له علاقة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي اللي طبعا داخل بقوة. اسأل الروبوت وهو رح يدلك على مكان المنتج اللي بدك إياه. تخيلوا انكم داخلين على متجر كبير، وبدل ما تدوروا بين الممرات او تسألوا الموظفين عن مكان المنتج اللي بدكم اياه، بيكون في روبوت واقف بيستناكم عند الباب. هذا بالضبط اللي بلشت فيه بعض المتاجر في ألمانيا بتجربته، من خلال ادخال روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الزباين اثناء التسوق. فكرة الروبوت كانت بكل بساطة بسيطة لكنها عملية جدا. إذا كنت بتدور على منتج معين، كل ما عليك هو إنك تسأله وهو رح يدور لك عن المنتج اللي بدك إياه ويحدد لك المكان اللي موجود في هذا المنتج وياخدك حتى عند الرف المناسب. ممكن يقترح عليك كمان بدائل مشابهة أو عروض متوفرة داخل المتجر. الهدف كان من هاي التقنية هو أنه يخلي تجربة التسوق أسرع وأسهل، خاصة في المتاجر الكبيرة اللي بتحتوي على آلاف المنتجات. أما في الوقت نفسه فبتظهر الأرقام أنه التسوق الإلكتروني في ألمانيا بيواصل النمو بشكل ملحوظ، فعدد أكبر من الناس بدلشوا يشتروا عبر الإنترنت وينفقوا مبالغ أكبر مقارنة بالسنوات السابقة. كما أصبح الكثيرين بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار والعثور على أفضل العروض. بس المثير للاهتمام كان أنه هاي الظاهرة لم تعد تقتصر على الشباب بس، بل كمان شملت كبار السن، أصبحوا أكثر إقبال على التسوق عبر الإنترنت من أي وقت مضى. والسؤال هلأ، بعد صناديق الدفع الذاتية وريبوتات المساعدة، هل رح يجي يوم ندخل فيه على المتجر وما نتعامل مع أي موظف بشري

منشتري عشان نحتاج ولا عشان الناس تشوفه؟ رح تكون التفاصيل كلها بهذا الخبر. بانوراما راجع. سؤال كتير غريب لكنه صار مهم أكتر من أي وقت مرق. لما نشتري منتج جديد هل فعلا إحنا منكون منحتاجه ولا إحنا منشتريه عشان منحب نتصور فيه ومنحب كمان الصورة اللي بيعطينا إياها أمام الآخرين؟ في خبراء الاستهلاك حكوا عن ظاهرة اسمها التسوق الاستعراضي، وهي بكل بساطة شراء أشياء مش بحاجة السبب الحقيقي لإلها، بل لأنها بتعطي انطباع معين عن شخصيتنا أو مكانتنا الاجتماعية. ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي صارت هاي الظاهرة أكثر وضوح، فكتير من الناس صاروا يشاركوا مشترياتهم وصور منتجاتهم وتجاربهم اليومية مش عشان الاستفادة بس، بل الحصول على الإعجاب والتقدير من الآخرين. الخبراء أكدوا أن المشكلة ليست في شراء الأشياء الجديدة أو المستدامة، بل صار الهدف الأساسي هو الظهور بمظهر معين بدل الاستفادة الحقيقية من هذا المنتج. عشان هيك نصح المختصين قبل أي عملية شراء بالتوقف للحظة وطرح سؤال بسيط، والسؤال كان: هل سأستخدم هذا الإشي فعلا ولا رح يكون بس هيك الشكل بحياتي بدون ما يكون له قيمة حقيقية؟ فيبدو أنه أصعب المعركة في التسوق اليوم مش أنه الأسعار عالية أو الأسعار بتناسبنا أو لا، بل بين حاجتنا الحقيقية ورغبتنا الدائمة في إبهار الآخرين.

ما بغى أوقع صاحبه بموقف محرج بسبب كلمة واحدة. نروح لخبر طريف معنا لليوم. فبطل ببغاء مشهور بقدرته على تقليد الكلام. صاحب الطائر كان مستضيف مجموعة من الضيوف عنده في البيت وكل إشي كان ماشي بشكل طبيعي لحد ما قرر الببغاء يشارك في المحادثة. الطائر بلش يكرر كلمة كان يسمعها كتير من صاحب البيت وبصوت عالي وواضح جدا قدام الجميع. الضيوف انفجروا من الضحك وصاحب الببغاء صار يحاول يغير الموضوع بسرعة قبل ما يكمل هذا الطائر عرضه المجاني. خبراء الحيوانات حكوا إنه بعض أنواع الببغاوات ما بتكرر الأصوات بشكل عشوائي بس، لكنها أحياناً بتربط كلمات معينة بموقف أو شخص أو أشخاص محددين، وهي القدرة بتخليها من أذكى الطيور في العالم. القصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكتير ناس شاركوا بمواقف مشابهة صارت مع ببغاواتهم، واتفق الجميع على إشي واحد، إنه إذا عندك ببغاء بالبيت انتبه شو بتحكي قدامه.

0: هلأ مستمعينا خلونا نتوقف في فاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: وابور الساعة 12 يلي رايح لحبيبي خدني يا وابور يا وابور أروح.
2: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة.

0: تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
3: بالحكيم، الحكمة الصح.
2: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
3: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
4: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في الجزء الثاني من حلقتنا. صورة على إنستغرام ممكن تغير وجهة سفرك في الكامل. إذا كنت من الناس اللي بتختار وجهة السفر بعد ما تشوف صورة حلوة على إنستغرام أو فيديو ترند على تيك توك، فإنت مش لحالك. خبراء السياحة بيحكوا إن مواقع التواصل الاجتماعي بطلت مجرد وسيلة لمشاركة الصور، صارت أشبه بدليل سياحي عالمي بيحدد للناس وين يسافروا، حتى وين يتصوروا، بأي مطعم لازم يتعشوا. الموضوع وصل لدرجة إنه بعض الأماكن المجهولة تحولت بين ليلة وضحاها إلى وجهات سياحية مزدحمة بس لأن صورة أو فيديو منها حقق ملايين المشاهدات. لكن القصة إلها وجه تاني، فبينما استفادت بعض القرى والمطاعم والمشاريع الصغيرة من الشهرة المفاجئة، عانت أماكن سياحية مشهورة سابقا من تراجع عدد الزوار لأن الأضواء انتقلت إلى مواقع جديدة أكثر انتشار على السوشيال ميديا، وفي بعض الحالات تسبب تدفق السياح إلى أماكن غير مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة بمشكلات حقيقية زي الازدحام والتلوث والضغط على السكان المحليين. الخبراء بيحكوا أنه كثير من المسافرين صاروا يبحثوا عن الصورة المثالية أكثر من بحثهم عن تجربة السفر نفسها. يعني أحيانا الهدف ما بيكون اكتشاف ثقافة جديدة أو الاستمتاع بالطبيعة، بل التقاط نفس الصورة اللي شافوها على الإنترنت ونشرها المتابعين، وبين صورة بتحصد ملايين المشاهدات ومكان بتحول لترند عالمي. فيبدو أن تطبيقات التواصل الاجتماعي اليوم صارت تمتلك قوة كبيرة لدرجة أنها قدرت تقرر وجهة عطلتك القادمة قبل ما أنت تقررها لحالك.

كلب ضايع رجع لحاله بعد أشهر من الاختفاء. بانوراما راجع. نروح لقصة غريبة وطريفة في نفس الوقت. عائلة فقدت كلبها لفترة طويلة وكانت تقريبا فقدت الأمل إنها تلاقيه، وبعد شهور من البحث والسؤال المفاجأة كانت إنه هذا الكلب رجع لمنطقة قريبة من البيت وكأنه حافظ الطريق بذاكرته. العائلة بتحكي إنها ما صدقت عيونها لما شافته من جديد، خاصة إنه قطع مسافات طويلة ومر في مناطق مختلفة خلال فترة اختفائه. والأجمل من هيك كان إنه الكلب كان بصحة جيدة نسبيا رغم كل هالمدة. العلماء لحد اليوم بدرسوا قدرة بعض الحيوانات على تحديد المواقع والعودة لأماكنها الأصلية، وفي نظريات بتحكي إنها بتستخدم الشمس أو المجال المغناطيسي للأرض أو حتى الروائح اللي بتضل محفوظة بذاكرتها. الخبر انتشر بشكل واسع والناس علقت إنه أحياناً وفاء الحيوانات وقدرتها على العودة بتكون أقوى من توقعات البشر، بس بالنهاية كانت فرحة العائلة أكبر من أي إشي تاني لأنه فرد من أفرادها رجع بعد غياب طويل.

بنروح هلا لخبر عن جد غريب. من إهانة لحزب، الصراصير بتنزل على الشارع. إذا حدا وصفك بيوم من الأيام بأنك صرصور، غالباً رح تعتبرها إهانة، لكن مجرد ما تروح على الهند القصة بتكون مختلفة تماماً. خلال الأسابيع الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل حركة غريبة اسمها حزب الصراصير الشعبي، واللي بدت كمزحة على الإنترنت قبل ما تتحول لظاهرة بتتبعها ملايين الأشخاص. المفاجأة كانت هذا الأسبوع لما قرر مئات المؤيدين يتركوا الشاشات وينزلوا لشوارع العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة بأول احتجاج حقيقي لهذا الحزب. المشاركين معظمهم من الشباب، حملوا لافتات وارتضى بعضهم أقنعة على شكل صراصير، وتجمعوا بالقرب من البرلمان الهندي للمطالبة بإصلاح في قطاع التعليم وتحسين فرص العمل. لكن السؤال الأهم، ليش اسمهم الصراصير أصلا؟ القصة بلشت لما استخدم أحد كبار المسؤولين القضائيين في الهند هذا الوصف خلال حديثه عن بعض المنتقدين والعاطلين عن العمل. الكلمة أثارت غضب كبير بين الشباب، لكن بدل ما يرفضوا الوصف قرروا تحويله رمز لإلهم، وهيك ولد حزب الصراصير الشعبي اللي استطاع خلال أسابيع قليلة بس جذب ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم بحاول الحزب معرفة ما إذا كانت شعبيته الرقمية قادرة فعلا على التحول إلى قوة حقيقية إلى الشارع. فيبدو أن الصراصير على الأقل في الهند لم تعد مجرد حشرات، بل أصبحت عنوان لحركة شبابية كاملة.

0: وهلا خلونا نروح لموضوع مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي اخبارنا لهذا اليوم. لطالما شكل النوم محور للعديد من الدراسات والابحاث العلميه الا ساعات لتحديد عدد الساعات المثاليه اللي بيحتاجها الانسان للحفاظ على صحته وسلامه جسده. وفي دراسه حديثه بتوصل الباحثين الى انه النوم لفترات بتقل عن 6 ساعات ونص تقريبا او بتزيد عن 8 ساعات يوميا ممكن تساهم في تسريع التغيرات المرتبطه بالتقدم للعمر. للمزيد رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: لطالما شكل النوم محورا للعديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي سعت إلى تحديد عدد الساعات المثالية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحته وسلامة جسده. وفي دراسة حديثة توصل باحثون إلى أن النوم لفترات تقل عن 6 ساعات ونصف تقريبا أو تزيد عن نحو 8 ساعات يوميا قد يساهم في تسريع التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر ويزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ما يقارب نصف مليون شخص، حيث تمت مقارنة أنماط نومهم بحالة أعضائهم وأجهزتهم المختلفة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون ما بين 6 ساعات ونصف وثماني ساعات تقريبا يتمتعون بصحة أفضل، كما ظهرت لديهم مؤشرات أبطأ للتقدم البيولوجي في العمر مقارنة بغيرهم. وفي المقابل تبين أن من ينامون لفترات أقصر أو أطول من هذا المعدل أكثر عرضة لظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتراجع الحالة الصحية العامة. ويحذر العلماء من أن اضطرابات النوم وقلة الراحة الليلية ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية. من بينها الاكتئاب واضطرابات القلق ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. كما ترتبط مشكلات النوم في كثير من الأحيان بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. ويؤكد الباحثون أن النوم يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، إذ تشهد ساعات النوم عمليات حيوية مهمة تساعد على استعادة توازن الجسم وتعزيز كفاءة جهاز المناعة وتنظيم العديد من الوظائف الداخلية التي تنعكس بشكل مباشر على الصحة وطول العمر. ورغم ذلك يشير العلماء إلى أن قلة النوم ليست سببا مباشرا لجميع الأمراض، لكنها قد تكون مؤشرا مبكرا يكشف عن وجود مشكلات صحية كامنة تستدعي المتابعة والاهتمام. ويبقى النوم المنتظم والمتوازن أحد أهم العوامل التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية، ما يجعله ضرورة يومية لا تقل أهمية عن الغذاء السليم والنشاط البدني.

هاتف ذكي ينقذ صاحبه من الجبل بدون ما يلمسه. في حادثة لافتة، كان شاب يتسلق منطقة جبلية وعرة عندما فقد توازنه بشكل مفاجئ، وكان رح يتعرض لإصابة خطيرة أو سقوط أطول. لكن المفاجأة كانت أنه هاتفه الذكي كان له دور كتير كبير وغير مباشر في إنقاذه، رغم أنه ما استخدمه في هذه اللحظة. الجهاز كان بيحتوي على ميزة كشف السقوط، وهي تقنية بتعتمد على حساسات الحركة داخل التليفون، وعند رصد حركة مفاجئة أو عنيفة بتقوم تلقائيا بمحاولة الاتصال بالطوارئ أو إرسال الموقع إلى جهة اتصال محددة مسبقاً. وبالفعل بعد لحظات من الحادثة تم إرسال إشعار طوارئ مع موقع الشاب إلى أحد أفراد عائلته اللي بدوره تواصل مع فرق الإنقاذ، وتم التواصل إليه في الوقت وتم الوصول إليه في الوقت المناسب قبل ما تتفاقم حالته. المثير في هاي القصة إنه الشاب نفسه لم يكن يعلم أصلاً إنه هاي الميزة مفعلة على تليفونه، واكتشفها بس بعد انتهاء الحادثة وقراءة الإشعارات. شركات التكنولوجيا بتحكي أنه الهدف من هاي الخصائص هو تحويل التليفون من مجرد أداة اتصال لنظام حماية شخصي يمكن التدخل في اللحظات الحرجة بدون ما تستخدمه أنت كمستخدم. القصة أثارت نقاشات واسعة على الإنترنت، وبدأ كتير من الناس بيراجعوا إعدادات التليفوناتهم متسائلين كم ميزة إنقاذ موجودة بتليفوناتنا وإحنا ما بنعرف عنها ولا أي شيء.

نروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم. كلب بينتظر الحافلة يوميا وسكان الحي صاروا يضبطوا ساعاتهم عليه. في حي صغير بهدوء وغير معتاد بدأت تتكرر ظاهرة غريبة لفتت انتباه السكان. كل يوم تقريبا وبدون أي خطأ في التوقيت بيظهر كلب ضال عند محطة الحافلات في نفس الموعد الصباحي، وكأنه بيعرف تماما متى بتبدأ حركة الناس. في البداية اعتقد البعض أنه الأمر مجرد صدفة، لكن مع مرور الأيام اتكرر المشهد بنفس الدقة تقريبا. الكلب بيوقف قرب الرصيف وبراقب بالحافلات بالركاب، وأحيانا بيمشي معهم لبضع خطوات قبل ما يعود بكل هدوء. الأغرب أنه بعض السكان بدوا يلاحظوا أنهم صاروا يشوفوا كجزء من روتين الصباح، لدرجة أنه في أشخاص حكوا أنهم بطلوا يحتاجوا ساعة منبه لأن ظهور الكلب صار علامة بداية اليوم. خبراء سلوك الحيوانات بيفسروا هذا النوع من السلوك بأنه الكلب قادر جدا على الالتقاط والتقاط الأنماط اليومية للبشر زي أوقات الذهاب للعمل أو مرور الحافلات، ومع الوقت بترتبط هاي اللحظات بوجود الطعام أو التفاعل الاجتماعي. لكن رغم التفسير العلمي ما زال السؤال مفتوح انه هذا الكلب فعلا بينتظر شخص محدد كان يطعميه او يعتني فيه، ام بكل بساطة تعلم ايقاع الحياة في هذا المكان وصار جزء منه. وفي كل الحالات يبدو انه هذا الكلب نجح بدون قصد في انه يصير مؤقت الحي لحي كامل.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
6: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته، زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
5: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
6: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
5: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
6: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
7: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
8: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
9: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 4 مساء. على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين مساء اليوم بقصف للاحتلال في مخيم الجبالية شمال قطاع غزة. نادي الأسير يقول أن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. وحدة هندسة المتفجرات بالتعاون مع الدفاع المدني ومركز شرطة نوبة تعامل اليوم مع شظايا صاروخية سقطت داخل فناء أحد المنازل في بلدة صوري في غرب الخليل. قوات الاحتلال تشرع اليوم بهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان رغم الهدنة بين البلدين، ما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية في العام الماضي رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية. وظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر. وبحسب التقرير لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشر استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين من الزمان. تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات التجارية اليابانية والكورية لتتحول إلى حرب أسعار شاملة تقودها الشركات الصينية التي نجحت أخيرا في إعادة رسم خريطة السوق المصري. هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها فقيرة في التجهيز مقارنة بسعرها، وهو الأمر الذي يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في استراتيجيتها السعرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب.

0: ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. قوات الاحتلال تشرع اليوم بهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان رغم الهدنة بين البلدين، ما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنادي إن كنا. كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخامسة مساء على راية.
1: من يمتلك الحب لا يخشى الشتاء، واليوفي هو الحب كله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث عقد الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد اجتماعا لجمعيته العمومية. الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعي يسدل الستار على النسخة الثامنة من بطولة المؤسسات والشركات والنقابات. احتضنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني للتايكواندو، وخلال الاجتماع تم اعتماد الإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد الفلسطيني للتايكواندو كمنصة لأتمتة الأنشطة. افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة بطولة القدس لفئة تحت 18 عاما. وفي الرياضة العالمية، قبل أن تدور الكرة، كأس العالم يتعثر في متاهة الأزمات التنظيمية. البداية كما العادة دائما مع الرياضة المحلية. الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع اختتم بطولة المؤسسات والشركات والنقابات، وذلك في ملعب قلنديا. شارك في الدور النهائي 6 فرق حجزت مكانها، وهي بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، كفيلاب، شركة بالكو، بنز حيمان، والهلال الأحمر فرع الخليل. تم توزيع الفرق على مجموعتين، تأهلت 4 فرق إلى الدور نصف النهائي، وهي بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، كفيلاب، وشركة بالكو. وعبر إلى الدور النهائي فريق بنك فلسطين الذي حقق اللقب على حساب الوصيف شركة بالكو، فيما حقق المرتبة الثالثة البنك الإسلامي العربي، والثالث مكرر كفيلاب. الآن أرحب بأمين عام الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع ناجي دانيال. ناجي، مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: يسعد مساك أخي مجدي، ويسعد مساء جميع المشاهدين والمستمعين والمستمعات.
0: يعني ناجي، البطولة بكل تأكيد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بالنسبة للاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع، لكن يعني حدثنا عن أبرز ما ميز هذه البطولة، خاصة وأنها تقام على مستوى المحافظات الشمالية.
1: نعم صحيح، طبعا هي بنحكي انها هي النسخة الثامنة من بطولة فلسطين للشركات والمؤسسات والنقابات. طبعا هي بتم عملها على مرحلتين. اول مرحلة بتم عمل تصفيات في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية للضفة الغربية. كان معنا في هاي النسخة حوالي 30 فريق، تم تصفيتهم للأدوار المركزية لست فرق، وكانت على ملعب قلنديا البلد تم عمل التصفيات وتوج فيها بنك فلسطين.
0: طيب خلينا نحكي عن موضوع البطولات اللي بيتم تنظيمها من قبل الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع. ماذا عن الأجندة المرحلة المقبلة على أجندة الاتحاد لهذا العام لعام 2026؟
1: يعني احنا حاليا خلينا نحكي في الربع الثالث اللي بين ايدينا اللي موجود حاليا، في عنا حاليا في خلال شهر 7 راح يكون عنا كأس فلسطين بنسخته الثانية للشركات والمؤسسات، حاليا احنا شغالين عليه. في كمان حاليا في الأجندة عنا مهرجان الألعاب الشعبية التقليدية، بنحط عليه اللمسات الأخيرة قاعدين أساسا أنه نطلقه ويكون موزع في المحافظات. وحاليا إحنا بصدد إطلاق بطولة لقدام اللاعبين باسم الكابتن المرحوم ناصر ضحبور، وهي هي فعليا النشاطات المجدولة عنا حاليا للربع الثالث.
0: كلها رح تجري بنفس النظام، تصفيات شمال وسط جنوب، بعدين التجمع الأخير رح يكون الأدوار الإقصائية النهائية رح تكون في مكان واحد؟
1: لا، هي فعليا راح نعملها في تجمع واحد داخل محافظة رام الله والبيري.
0: طيب خلينا نحكي شوي عن الاتحاد، لأنه ممكن مش كثير من الناس بتابعوا هذا الاتحاد، وفي نشاط دؤوب وكبير من قبل الاتحاد الفلسطيني الرياضة للجميع برئيس الاتحاد اللي هو غسان قطيط، بأعضاء الاتحاد، باللجان العاملة في هذا الاتحاد. فخلينا نعرف كمان الجمهور المستمعين والمشاهدين أكثر بالاتحاد.
1: طبعا الاتحاد الفلسطيني الرياضي للجميع برئاسة الأخ غسان قطيط، حاليا هو بنشط في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وفي الشتات. احنا بنقدم خدماتنا للألعاب الغير تقليدية للفئات اللي خلينا نحكي مش مهمشة، لكن انه ما في تركيز من باقي الاتحادات الثانية عليها زي الشركات، المؤسسات، الاحتياجات الخاصة، الفتيات، الاكاديميات. حاليا انا ما ذكرت لك اياها، لكن في عنا بطولة للاكاديميات الخاصة في مدينة الخليل خلال الفترة اللي جاي علينا.
0: نعم.
1: ففعليا احنا بنستهدف اكثر من شريحة داخل المجتمع وأكثر من قطاع داخل المجتمع، ونحاول نعزز ونطور من الاندماج الرياضي لهذه الشرائح اللي موجودة عندنا.
0: وأكيد دائما نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مختلف البطولات. ناجي دانييل، أمين عام الاتحاد الفلسطيني للرياضة، للجميع أشكرك جزيل الشكر.
1: الله يسعد مساءك.
0: حياك الله. شكرا جزيلا. اتحاد الكرة المصغرة يفتتح تصفية بطولة القدس لفئة تحت 18 عاما، حيث افتتح الاتحاد هذه البطولة لهذه الفئة تحديدا بتنظيم الجولة الأولى في محافظة جنين بمشاركة عدد من فرق المحافظة. ينضم إلينا الآن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة حسام الحسين. كابتن حسام، مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
2: يعطيكم العافية وسعد مساكم، وشكر لك ولرأي على هاي اللفتة الرائعة، شكرا لك.
0: يعني قبل ما نتحدث عن هاي البطولة، خلينا أكثر نعرف المستمعين والمشاهدين بكرة القدم المصغرة ونلقي الضوء عليها بشكل أكبر.
2: طبعا اتحاد كرة القدم المصغرة كباقي الاتحادات يتبع إداريا للجنة الأولمبية الفلسطينية. تأسس هذا الاتحاد في عام 2021. طبعا الفكرة الأولى من هاي الاتحاد كانت أو تكليفي في كوني أيضا مسؤول عن كرة القدم داخل الصالات والكرة الشاطئية، وهي بالمناسبة قريبة من حيث المساحات التي تلعب عليها وعدد اللاعبين. فكانت البداية بتشكيل هذا الاتحاد في عام 21، ويعني تشكيل أعضاء الاتحاد، وتم تشكيل لجنة يعني لرئاسة هاي الاتحاد من المحافظات الشمالية والجنوبية وأيضا في الشتات.
0: طيب
2: تفضل.
0: لا تفضل إذا في أي إضافة.
2: لا طبعا إحنا يعني هناك كرة القدم المصغرة طبعا هي لعبة تلعب يعني تلعب على العشب الطبيعي أو الصناعي في مسافات يعني

0: لاعبين في ميدان اللعب وحارس مرمى في لكل فريق طبعا.
1: نعم طيب خلينا نتحدث عن فكرة البطولة اللي أطلقتوها بطولة القدس لفئة تحت 18 عام.
0: نعم يعني الفكرة هي الاتحاد قام بعدة نشاطات في فلسطين وفي الشتات أيضا، ولكن الفكرة الحالية في بطولة القدس لاستهداف الفئة تحت 18 سنة، حيث الحالة الفلسطينية الرياضية التي يعني نعاني منها جميعا، كانت الفكرة بعمل البطولات في المحافظات الشمالية ثم يتبعها ذلك في المحافظات الجنوبية والشتات. الفكرة كانت استهداف الفئة تحت 18 عام. هاي الفئة بصراحة اللي يعني لها فترة من الزمن يعني من خلال الأندية المسجلة في ضمن المجلس الأعلى تم اختيار البدء في مدينة جنين، وأيضا يعني ستنطلق هذه البطولة لاحقا لكل المدن في المحافظات الشمالية، حيث يتأهل من كل منطقة فريقان، هو المركز الأول والثاني، ثم نقوم بعمل بطولة مركزية لأصحاب المراكز الأولى والثانية.
1: يعني الآلية راح تكون شمال وسط جنوب بهذه الآلية؟
0: هي بما يقارب ذلك، يعني هي نذهب كون انه الظروف السلامة والظروف الأمنية الحالية، يعني بنحاول انه نروح على المناطق المتواجد فيها الأندية، ويعني إقامة البطولة في هاي المكان كي أيضا لا يكون هناك تكليف أو تشكيل خطورة على اللاعبين والأندية.
1: طيب كيف كان حجم الإقبال، حجم المشاركة من الأندية، تقبل الفكرة والتفاعل معها؟ نعم. أكثر
0: طبعا شوف الإقبال كان كبير جدا، ولكن إحنا كون إنه الاتحاد حاليا يعمل على الأندية المسجلة ضمن المجلس الأعلى، هناك الكثير من المؤسسات والأكاديميات يعني طالبون بعمل بطولات، وسيتم يعني عمل بطولات كأس لاحقا لكل الفئات، ولكن الاختيار تم ويعني القرار كان من مجلس الإدارة أن يتم التعامل حاليا مع الأندية المسجلة والمعتمدة في جميع المناطق الضفة، كي يكون أيضا هناك فرصة لهذه الأندية للانتعاش من جديد وترتيب أوراقها الفنية والإدارية.
1: جميل جدا، يعني فكرة تنظيم البطولات في هذا الوقت تحديدا يعني مسؤولية كبيرة، بالتالي هذا ممكن يعني يلقى عليكم مسؤوليات كبيرة، خاصة أنه في تحديات كبيرة بتواجهكم أكيد كاتحاد بحكم الظروف اللي بنعيشها كفلسطينيين. حكينا عن أبرز التحديات، شو هي أبرز التحديات اللي بتواجهكم كاتحاد في تنظيم البطولات وأيضا في تطوير اللعبة؟
0: صحيح، يعني شوف بداية أنا يعني أعيد موضوع عوامل الأمن والسلامة للاعبين، أيضا التجمعات الكبيرة من الاحتمال نحن نتعرض لهجمة من هذا الاحتلال، فيعني الهدف من هذه التجمعات الاستفادة منها قدر الإمكان بما لا يشكل خطورة على الهيئات الإدارية واللاعبين، لذلك نحن نسعى إلى أيضا تقليل عدد اللاعبين أو التجمع وزيادة الأماكن، يعني من كل منطقة ممكن نأخذ 7 أو 8 أندية، يعني هناك إمكانية لإضافة أندية أكبر بأعداد أكبر، ولكن الهدف كان هو عدم وضع أعداد كبيرة في مكان واحد، كون أنه أيضا منطقة جنين تتعرض، يعني إحنا بدأنا البطولة في مدينة جنين والكل يعرف يعني حال مدينة جنين كحال باقي المدن في فلسطين، ولكن مدينة جنين تعرضت يعني لاعتداءات من الاحتلال بشكل كبير، وكان الانطلاق بهذه المدينة هو رمزية لانطلاق إن شاء الله النشاط الرياضي في باقي المدن عن قريب.
1: يعني قد يتساءل سأل حول المشاركة، هل هي مفتوحة لكل الأندية؟
0: طبعا هلأ المشاركة هي مفتوحة لكل الأندية، هناك إعلان من قبل اللجنة الأولمبية، تم إعلانه على صفحة اللجنة الأولمبية للراغبين في هذه المشاركة، وسيتم أيضا يعني من خلال أعضاء الاتحاد واللجان المشكلة في جميع المناطق بالتواصل مع الأندية شخصيا، ومحاولة يعني استقطاب الأندية اللي يعني تملك فئات عمرية وتعمل بشكل يعني دائم على النشاط الرياضي أو محافظة على إقامة بعض البطولات.

0: والتدريبات في الأندية.
1: هذا يقودنا للحديث عن خطط الاتحاد للمرحلة المقبلة ما بعد بطولة القدس حاليا اللي بيتم تنظيمها. هل في برامج بطولات أخرى مخصصة للفئات السنية الأخرى خلال المرحلة المقبلة؟
0: طبعا. أكيد أكيد أكيد. نحن الآن بدأنا في عملية نشر هذه اللعبة، ولكن الظروف يعني كانت أقوى من إنه نطلق دوري فلسطيني وتثبيت دوري فلسطيني في المحافظات الشمالية، ولكن الهدف يعني إن شاء الله هو أن يكون هناك دوري فلسطيني، دوري في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات للأندية المسجلة ضمن المجلس الأعلى، ويكون هناك دوري تصنيفي لاحق. ومن ثم أيضا والمهم من طرفي أيضا هو تطوير الجهاز الفني بالدورات المختصة التابعة للاتحاد العربي والدولي والآسيوي لهذه اللعبة، من خلال تطوير الحكام والمدربين يعني لمتابعة آخر التطورات في لعبة كرة القدم المصغرة.
1: وإحنا أكيد بدورنا بنشكرك الكابتن حسام الحسين رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما في مختلف هذه البطولات.
0: شكرا جزيلا لهذه اللفتة الرائعة، ونتمنى أن نلتقي في أوقات يعني نتمتع فيها بالحرية والحركة، ويعني شبابنا بحاجة إلى النشاط الرياضي في كل لحظة.
1: بكل تأكيد، شكرا جزيلا. شكرا.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: قبل أن تدور الكرة، كأس العالم يتعثر في متاهة الأزمات التنظيمية. تواجه بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مجموعة من التحديات التنظيمية واللوجستية. هذه التحديات بكل تأكيد تثير مخاوف كثيرة قبل انطلاق الحدث الأكبر في تاريخ كرة القدم. نتحدث عن مونديال يقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا. يعد الطقس من أبرز التحديات، بالتالي حذرت دراسات مناخية من أن عددا من المباريات قد تقام في ظروف حرارية خطرة على اللاعبين والجماهير، خصوصا في مدن مثل ميامي وكانساس سيتي ونيوجيرسي وتكساس، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قد تؤثر على الأداء البدني وترفع من مخاطر الإجهاد الحراري للاعبين. كما بكل تأكيد تبقى العواصف الرعدية والأحوال الجوية المتقلبة خلال فصل الصيف في أمريكا الشمالية مصدر قلق قد يؤدي إلى تأخير المباريات أو تعطيل حركة الجماهير. على الصعيد اللوجستي تبرز أزمة التأشيرات وإجراءات الدخول، بعدما واجهت بعض الوفود والجماهير صعوبات في الحصول على تصاريح السفر وسط تأكيدات بأن تذاكر المباراة لا تضمن الحصول على تأشيرة دخول للدولة المستضيفة. كما أثارت قضية المنتخب الإيراني تساؤلات حول تأثير الاعتبارات السياسية على سير البطولة. بكل تأكيد لابد من ذكر الحادثة التي حدثت مع لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين الذي احتجز لمدة 7 ساعات في المطار، علاوة طبعا على احتجاز المصور المرافق للمنتخب العراقي والذي لم يسمح له بالدخول إلى الولايات المتحدة لمرافقة المنتخب العراقي. فلكم أن تتخيلوا حجم التحديات. اقتصاديا، تواجه البطولة انتقادات واسعة بسبب الارتفاع الكبير جدا في أسعار التذاكر واعتماد أنظمة التسعير المتغيرة، ما دفع جماهير كثيرة إلى الشكوى من صعوبة الحضور وارتفاع تكاليف السفر والإقامة، خاصة مع تنقل المشجعين بين 16 مدينة مستضيفة موزعة على 3 دول. كما تعرضت طبعا عملية بيع التذاكر لانتقادات مرتبطة بالأعمال التقنية والأخطاء التسويقية وحتى إلغاء بعض الحجوزات. طبعا تضاف إلى ذلك تحديات النقل بين المدن الشاسعة وضغط البنية التحتية والمخاوف الأمنية وإدارة الحشود في نسخة يتوقع أن تستقطب ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل نجاح التنظيم مرهونا بقدرة الجهات المنظمة على التعامل مع هذه الملفات المعقدة قبل أيام من انطلاق البطولة. نتوقف الآن مع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على المشاكل التي تعصف بالمنتخب الإيراني تحديدا قبل أيام من انطلاق البطولة. نتابع.
2: تشهد استعدادات المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم القادم تحديات إدارية متزايدة في ظل القيود المرتبطة بدخول الولايات المتحدة إحدى الدول المستضيفة للبطولة. وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن السفير الإيراني لدى المكسيك أن لاعبي المنتخب لن يسمح لهم بالبقاء داخل الولايات المتحدة إلا لفترات محدودة تقتصر على أيام المباريات، إذ سيدخلون صباح يوم اللقاء ويغادرون عقب انتهاء المباراة مباشرة. السفير الإيراني أشار إلى أن 15 مسؤولا في الاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يحصلوا حتى اللحظة على تأشيرات الدخول، من بينهم رئيس الاتحاد مهدي تاج ومدير الخدمات اللوجستية للمنتخب، رغم استمرار الجهود لحل هذا الملف قبل انطلاق المنافسات. وفي المقابل حصل جميع أفراد البعثة الإيرانية على تأشيرات دخول إلى المكسيك التي تحتضن المعسكر الإعدادي للمنتخب في مدينة تيخوانا بعد نقل المعسكر من ولاية أريزونا الأمريكية. كل هذا يأتي على خلفية التوترات بين طهران وواشنطن التي أثارت تساؤلات بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة. هذا ويستهل المنتخب الإيراني مشواره بمواجهة نيوزيلندا في 15 من الشهر الجاري قبل لقاء بلجيكا في 21 من ذات الشهر، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر بعدها بخمسة أيام. لرايا رياضة، نجوى الحمدان.
1: ينضم إلينا الآن المحلل المصري زميلنا العزيز محمد شحاتة. محمد، مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
3: أهلا بك أستاذ مجدي، وتحية طبعا لكل مستمعي راي طبعا.
1: حياك الله. إذن يعني بعدما استعرضنا تقرير للحديث حول تحضيرات الولايات المتحدة كندا المكسيك لاستضافة هذه النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم وكل ما يحيط بهذه البطولة من جدل، سواء على مستوى الطقس، على مستوى التنظيم، على مستوى التذاكر، على مستوى دخول المنتخب الإيراني، لنبدأ بأبرز هذه العوامل وثم نتحدث عن المنتخب الإيراني وما يحدث مع هذا المنتخب. هل ترى بأن سطوة أمريكا عالميا بما فيها سطوتها على الفيفا هي من أجبرت الفيفا على إبقاء كأس العالم في داخل الولايات المتحدة رغم كل هذه التحديات؟
3: لا أعتقد إنه مسألة التنظيم كأس العالم في بلد كرة القدم هي اللعبة الشعبية رقم 5 يعني أو حتى رقم 4 في البلد، ده أثبت فشل ذريع. هو كان أبرز بروفة لهذا الحدث هو كان كأس العالم للأندية. شفنا العديد من المشاكل بالرغم من العدد أقل بالنسبة لكأس العالم للأندية، الأضواء أقل، ولكن كانت بروفة سيئة جدا يعني من حيث المشاكل المتعلقة بالتنظيم، مشاكل متعلقة بالمناخ، بتوقف المباريات، مشاكل لوجستية، مشاكل بالنسبة حتى لأرضيات الملاعب، مشاكل كثيرة جدا يعني. وبالتالي كان ده مؤشر أننا سنواجه صعوبة كبيرة جدا في هذه النسخة أو مشاكل كبيرة بالنسبة لهذه النسخة، ولكن التحضيرات بتشير أننا نسير في اتجاه أنها ستكون واحدة من أسوأ النسخ بالنسبة لبطولة كأس العالم. يعني مشاكل لوجستية، مشاكل متعلقة هناك 4 مناطق زمنية. أعتقد إنه الفريق الفائز بكأس العالم لن يكون فقط الفريق الأفضل مهاريا بالنسبة لكرة، ولكن الفريق القادر على التكيف مع هذه الظروف
1: بكل تأكيد. طيب، إذا ما تحدثنا عن المنتخب الإيراني، ما يحدث مع المنتخب الإيراني لم يحدث في تاريخ كرة القدم، ليس فقط في بطولة كأس العالم ولا في أي تظاهر رياضي ما حدث في هذا المنتخب. لك أن تتخيل أنه إقامة المنتخب ستكون في المكسيك في نفس اليوم يذهب إلى الولايات المتحدة يخوض المباراة ثم يغادر في نفس اليوم، هكذا فرض على المنتخب الإيراني. هل ترى بأن ما يحدث يعني مبرر إلى هذه الدرجة؟
3: قمة الهراء طبعا، يعني هل هذه أجواء كرة قدم؟ هل هذه أجواء كذا؟ لأننا أمام أجواء تشوبها أنواع من العدالة؟ أعتقد لا. يعني هل ممكن لو كان نفس الشيء حدث مع منتخب أوروبي آخر، يعني كان سيتم التعامل معه بذات الشيء؟ ولكن أعتقد أن في مجاملات صارخة، أو حتى نقدر نقول هناك سيطرة من الولايات المتحدة على الفيفا، بالرغم أنه دائما الاتحاد الدولي يرفع شعارات عملية فصل الرياضة عن السياسة وهذا، لكن هذا لا يحدث إلا، لا يطبق هذا الشعار إلا على الدول الأقل الضعيفة، ولا يطبق على دول العالم الأول. أعتقد أنه شيء صعب وشيء مؤسف ما يحدث بالنسبة للمنتخب الإيراني. موضوع أعتقد أنه ليس له علاقة بكرة القدم، نسير في اتجاه فوضى، أشياء صعبة جدا. هناك أيضا عملية ظلم كبير وقع على المنتخب الإيراني. هل كيف أعتقد كيف لمنتخب أن يؤدي في مثل هذه الأجواء، يعني مباريات؟ هل ممكن أن تكون مثل هذه الأجواء دافع بالنسبة للمنتخب الإيراني يعني للتألق في هذا؟ ولكن عمليا أجواء صعبة جدا، أجواء ليس لها علاقة بكرة القدم أو حتى بأي شيء.
1: نعم بكل تأكيد. أيضا يعني ما يحدث بعيدا عن المنتخب الإيراني، ما يحدث في موضوع التذاكر، ما يحدث في الموضوع الطقس والصعوبات والتحديات، ما يحدث في موضوع المواقف السيارات التي أثيرت حول مواقف السيارات والتنقل وما إلى ذلك، كل هذه العوامل المجتمعة، هل ترى بأنها لو حدثت في دولة أخرى غير الولايات المتحدة، هل من وجهة نظرك الشخصية كمتابع لهذه التفاصيل، هل يمكن أن تستمر الاستضافة لهذا البلد؟
3: لا أعتقد لو كانت مثل هذه الأشياء حدثت في بلد آخر كان سيتم عملية سحب التنظيم من هذا البلد. ولكن أعتقد أن سطوة الولايات المتحدة، قوة الولايات المتحدة لها تأثير قوي جدا على الفيفا. أيضا مشاكل متعلقة بالتنظيم، يعني مسألة وجد أيضا أفاعي في مقر المنتخب إنجلترا، حتى منتخب سويسرا يعني أصدر بيان أن وجود أفاعي بالقرب من مقر الإقامة هذا بيهدد حياة اللاعبين. هل رأينا مثل هذه الأشياء سابقا، يعني في بالنسبة لبطولات كأس العالم؟ عندما تقارن هذه النسخة مثلا بالنسخة الماضية ستجد أن هناك فارقا كبيرا جدا ما بين هذه النسخة والنسخة السابقة. بالنسبة لقطر شفنا نسخة استثنائية، تنظيم على أعلى مستوى، لكن هذه النسخة أعتقد ستكون الأسوأ في تاريخ نهاية كأس العالم. مشاكل متعلقة بالتنظيم، مشاكل متعلقة أيضا بالبنية التحتية، مشاكل متعلقة بالمعسكرات، مشاكل متعلقة باللوجستية، مشاكل متعلقة ببعد المسافات ما بين الولايات. أيضا البطولة ستقام على 16 ملعب، هناك البطولة ستقام على 4 مناطق زمنية مختلفة، بالتالي أمور صعبة جدا بالنسبة لكرة القدم. أعتقد أمور صعبة جدا. هل ممكن؟ أعتقد أنه كان من الأفضل عملية أن تهدد الفرق بالانسحاب من هذه البطولة، يعني كان من الأفضل، كان لابد أن يكون هناك موقف أكثر حزم من الدول المشاركة في هذه البطولة.
1: ومن يجرؤ بكل تأكيد صديق على ذلك، لأنه سطو منطق القوة يفرض نفسه، منطق القوة.
3: هل لو حدث نفس الشيء في بلد آخر كنا ستكون ردود الأفعال على نفس القدر
1: من نتذكر مونديال قطر بكل تأكيد ما حدث من في مونديال قطر من محاولة تشويه ومحاولة مهاجمة منتخب قطر ومهاجمة قطر والمنطقة العربية عموما والخليج وكل هذه الانتقادات ذهبت أدراج الرياح عندما شاهدوا نسخة استثنائية هي الأفضل في تاريخ كرة القدم. الآن نمر على جانب مهم جدا، عندما نتحدث عن درجة حرارة مرتفعة جدا، عندما نتحدث عن تنقل حتى ما بين ملاعب التدريب والفنادق، عندما نتحدث عن أحد المنتخبات اشتكى بأنه في ملاعب التدريب يوجد أفاعي سامة ويوجد بعض الحيوانات، بالتالي نتحدث
3: منتخب سويسرا
1: نعم منتخب سويسرا. طيب نتحدث عن جهد بدني كبير من قبل اللاعبين، وبطولة كأس العالم تأتي بعد موسم طويل وشاق بالنسبة للأندية الأوروبية تحديدا ولكل الأندية في العالم. هل يمكن أن نشاهد ربما الكثير من الإصابات تحدث في هذا المونديال وبالتالي ستؤثر على المستوى الفني لهذه المنتخبات؟
3: بالتأكيد، يعني هذه الأجواء ليست أجواء كرة قدم، يعني أجواء صعبة جدا هتقلل بالتأكيد من المستوى الفني بالنسبة للبطولة، يعني ومن متابعة كرة القدم، من متابعة عشاق كرة القدم مشاكل كبيرة جدا، يعني مسافات متباعدة، الساعة البيولوجية بالنسبة للاعبين، يعني الموضوع هيبقى صعب جدا، يعني مسألة انك تلعب في أكثر من منطقة زمنية مختلفة بالنسبة للوقت، ده كله هيأثر بشكل كبير جدا على النواحي البدنية بالنسبة للاعبين. أيضا حتى في شكوى من عدم جودة أرضية الملاعب، كان هناك تقرير يتحدث أن أكثر من 50% من الملاعب بتواجه مشاكل بالنسبة لعملية الأرضيات، مشاكل أيضا بالنسبة ل شفنا حتى المنتخب الإيراني، يعني أتحدث عن أنه لم يجد مقرا للتدريب في المكسيك، يعني أمور صعبة جدا لم تحدث سابقا.
1: نعم. طيب يعني نستغل وجودك معنا نتحدث عن المنتخب المصري على وجه التحديد، ماذا يمكن أن يقدم المنتخب المصري في مجموعة صعبة بكل تأكيد في هذا المونديال؟ كيف تبدو حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية؟
3: على الورق يعني المنتخب المصري عنده حظوظ كبيرة جدا لتقديم مستوى رائع، يعني عنده المنتخب المصري في مجموعة بيقع إلى جانب المنتخب النيوزيلندي والمنتخب الإيراني والمنتخب البلجيكي، يعني على الورق المنتخب المصري قادر أنه على الأقل يعني يصعد كالثاني عن هذه المجموعة، يعني فرصة تاريخية بالنسبة للمنتخب المصري لتحقيق أول انتصار في نهايات كأس العالم. يعني المنتخب المصري خلال 8 مباريات يعني في نهاية كأس العالم يعني لم يحقق أي انتصار، يعني ده شيء لا يليق بتاريخ كرة القدم المصرية، يعني اللي عندها تاريخ حافل على مستوى كرة القدم الأفريقية المنتخب المصري أول منتخب أفريقي وأسيوي يشارك في نهائي كأس العالم 1934، أول مؤسس بالنسبة للاتحاد صحر الرقم القياسي بالنسبة لبطولات كأس الأمم الأفريقية، ولكن على صعيد نهائي كأس العالم دائما ما يواجه مشاكل كبيرة جدا، تاريخه في كأس العالم لا يليق بتاريخه القاري، أو وبالتالي هذه هي فرصة تاريخية بالنسبة للمنتخب المصري وبالنسبة لهذا الجيل لتحقيق أول انتصار أو على الأقل يعني تجاوز هذا الدور، يعني ألف ممكن على الأقل يعني الصعود كأفضل تاني عن هذه المجموعة، يعني خصوصا أنه بيواجه المنتخب النيوزيلندي منتخب يعني الأقل في هذه المجموعة، المنتخب الإيراني منتخب جيد ولكن عنده مشاكل أيضا متعلقة بالأمور السياسية، مشاكل متعلقة بالإقامة، الدواعي الأمنية، بالتالي أعتقد أنه سيكون أمرا صعبا جدا خروج المنتخب المصري يعني من هذه المجموعة.
1: نعم، رغم أن المباراة الأولى ستكون أمام المنتخب البلجيكي، ولكن بكل تأكيد هي فرصة أيضا بالعناصر التي يمتلكها المنتخب المصري التي يقودها محمد صلاح، الأمال معقودة بكل تأكيد عليه وعلى المنتخبات العربية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة للمنتخبات العربية إن شاء الله في هذه النسخة. محمد شحاتة المحلل الرياضي المصري، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في راي رياضة.
3: شكرا لك أستاذ مجدي، التحية لك طبعا والتحية لكل أهلنا في فلسطين.
1: حياك الله، شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج راية رياضة، الملتقى بمشيئة الله الأسبوع المقبل الاثنين 5 مساء، وبالتالي سيكون هنالك كأس عالم مليئة بالكثير من الحديث، مليئة بالتحديات، مليئة بالإثارة، مع أن توقيت المباريات يختلف كثيرا عن النسخ السابقة، ولكن ستكون الإثارة حاضرة بكل تأكيد. الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

متأكد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية في العام الماضي رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية. وظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر. وبحسب التقرير لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشر استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين من الزمان. تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات التجارية اليابانية والكورية لتتحول إلى حرب أسعار شاملة تقودها الشركات الصينية التي نجحت أخيرا في إعادة رسم خريطة السوق المصري. هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها فقيرة في التجهيز مقارنة بسعرها، وهو الأمر الذي يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في استراتيجيتها السعرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. قوات الاحتلال تشرع اليوم بهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان رغم الهدنة بين البلدين، ما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك.

الفضة بتلمع والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ألف ميلادي، السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة، والصادر عام 24/20 ألف ميلادي، قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ألف ميلادي، ليغطي تطورات عام 23/20 ألف ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ألف ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصراً أساسياً يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالمياً، مما يعلن فعلياً بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعي نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشرقية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: الساعة الآن 7:00 مساءً. ساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. قوات الاحتلال تشرع اليوم بهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان رغم الهدنة بين البلدين، ما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية في العام الماضي رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية. وظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر. وبحسب التقرير لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشر استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين من الزمان. تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات التجارية اليابانية والكورية لتتحول إلى حرب أسعار شاملة تقودها الشركات الصينية التي نجحت أخيرا في إعادة رسم خريطة السوق المصري. هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها فقيرة في التجهيز مقارنة بسعرها، وهو الأمر الذي يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في استراتيجيتها السعرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 8:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الإسلام.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: ياسين وعلى كل صورة متلكيتين بكل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

دخيلك مر

مريض وحمد واحد وربعين بحنس الولف عن دربية وربعين وربعين

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

عرفت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.